0: Sim. وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يا فوز من غنموا في الحج مغفرة وعاد مذنبهم خال من اللمم، طافوا ولبوا ومسك الحج وقفتهم، وبت وحدي أناجي الله في الظلم. يا رب عبدك مشتاق وليس له إلا الدعاء، فجد يا واسع الكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 3:11. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، نبقى مع هذه التواشيح الدينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الطوخي وبطانته.

قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر ثالث أيام التشريق في هذه الأجواء المبهجة، أجواء الاحتفاء والاحتفال والبهجة والسرور بعيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بكل خير أيها الإخوة الكرام. ملتقانا هذا في فجر الثالث عشر من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق للثلاثين من مايو من عام 2026 من الميلاد. ما أعظم هذا الملتقى في الثلث الأخير من ليل فجر الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تمن على ضيوف الرحمن بقبولك وبرضاك وبعفوك، وأن تكتب لهم حجا مبرورا، وأن تنعم علينا بنعم لا تحصى. أفض علينا بما أفضت عليهم به من بركات، وامنحنا من أجواء هذا التشريق إشراقات من الرضا والغفران يا أرحم الراحمين، بقدر قدر ذاتك عند ذاتك يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المحبوب، خير من صلى وصام وقام الليل والناس نيام، خير من لبى وسعى وطاف بالبيت الحرام ووقف بعرفات. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الملتقى من كل يوم هو جلسة ذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيا إلى فيض من أنوار أسرار الاستماع لآيات الله، إلى سورة إبراهيم من الآية 28 وحتى ختام السورة. أيها الإخوة المؤمنون، حينما نعيش هذه الآيات فإننا سنتنسم أريج فيض أجواء الحج. ففي هذه الآيات التي سنستمعها بعد لحظات ندعو الله تبارك وتعالى ونحن نستمع هذه الآيات، إذ تفيض علينا بعطر ذكريات الحج لمن قد حج، وأشواق الحج لمن يدعو الله تبارك وتعالى أن يكتب له الحج في العام القادم إن شاء الله. فهيا إلى مستهل هذا اللقاء، آيات بينات من سورة إبراهيم من الآية 28 وحتى مختتم السورة، من قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

and

صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات من الآية 28 وحتى آخر سورة إبراهيم. عشنا هذه الآيات البينات من هنا، من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. نحن أيها الإخوة المؤمنون على مقربة من أذان فجر 13 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، حيث نستقبل نسائم ثالث أيام التشريق. فكل لحظة ونحن دائما في إشراق إيماني بمزيد من الفيض والدعاء للحق تبارك وتعالى الذي قال: ادعوني أستجب لكم. ما أعظم أن يكون الدعاء أيها الإخوة المؤمنون بتكبير الله، بحمد الله، بشكر الله، بتنسم فيض أجواء أشواق الحج لبيت الله. هذا كله سيكون من قطائف ابتهال اليوم الذي سيسمعنا إياه، ثم يؤذن بصلاة فجر 13 من شهر ذي الحجة فضيلة المبتهل الشيخ سعيد محمد هزاع.

فإذا دعوتك يا عظيم فإذا دعوتك يا عظيم فإن

واني الفؤادي واني الفؤادي واني الفؤادي رتبة الإحسان. ما خاب من رجت الخلائق جوده، ما خاب من رجت الخلائق جوده. يا ذا الجلال، يا ذا

وقام عيدا بالنعيم لأمات فرحت بفضل الله فرحت بفضل الله في سلوان.

ندعوك فيها، ندعوك فيها، والرجاء يقودنا. تقبل دعاء العبد، تقبل دعاء

أنزلت نورا للأنام شريعتك شرعت

آيات حق آيات حق قد أنارت دربانا وعدت لنا في الحق خير بيان ثم الصلاة على النبي ثم الصلاة

مشى نور بالهدى الرباني. فمحمد

فمحمد

أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن فضيلة المبتهل الشيخ سعيد محمد هزاع بصلاة فجر 13 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق 30 من مايو من عام 2026 من الميلاد، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتنسم بهجة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ونحن في ثالث أيام التشريق من بعد يوم العيد يوم النحر، نحن أيضا نتفيأ نسائم الابتهاج بعيد طيب مبارك، إنه يوم الاحتفاء بالعيد 92 للإذاعة المصرية. فبعد ساعات، حيث يطالعنا 31 من مايو، نحتشد جميعا حمدا لله تبارك وتعالى أن ظل هذا الصوت، صوت الإذاعة المصرية، يصدح بآيات الله تبارك وتعالى وبالفكر

0: الاجتماعية على مستوى العالم. فمصر دائما دوحة التلاوة بأندى الأصوات تقدم من خلال الإذاعة المصرية. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك هذه الجهود، وأن يبارك كل من يعمل بجندية وإخلاص وكفاءة في الأداء بسماحة لكي يظل هذا الصوت صداحا مرضيا لله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، نستكمل لقاءنا هذا على الهواء مباشرة في نقل شعائر صلاة فجر 13 من شهر ذي الحجة بالاستماع لآيات من الذكر الحكيم. وبعد الاستماع للآيات سيأمنا اليوم في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي إمام القبلة بمسجد الجامع الأزهر الشريف. أما الآن فإلى استماعة نورانية قرآنية من فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حق.

حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة مودعا يرحمنا وإياكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم.

أعطيت. آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. آمين. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا.

0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله تبارك وتعالى بكرة وأصيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، هذه التكبيرات إذ تصدح ندعو الله تبارك وتعالى معها بأن يحفظ بلادنا شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا وجوا، تاريخا وحاضرا ومستقبلا. طبتم وقتا أيها الإخوة المؤمنون، ودائما في رعاية الله وأمنه. نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر 13 من شهر ذي الحجة، وقد أمنا في صلاة الفجر الشيخ أحمد سعد العجمي من أئمة القبلة بجامع الأزهر الشريف. في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة المؤمنون، هذه تحيات فريق العمل فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، المبتهل الشيخ سعيد محمد هزاع. هذه تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد. تلك أيضا تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن الإذاعة الخارجية من مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة. هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. على خير دائما نلتقي، وكل عام وأنتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 13 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، 30 من مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نستأنف الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة العنكبوت حتى الآية 21 من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها

مبين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

عليمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

به. ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها

كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة العنكبوت حتى الآية 21 من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 15:13. إخوة الإيمان، في 55 دقيقة تشرق شمس يوم السبت في سماء القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ساعتنا الآن 5:15 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8:00 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم. ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 22 من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم

للمسلمين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق

الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم

نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصى

وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

أنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.

كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.

العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور الروم ولقمان والسجدة. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم.

ساعتنا الآن 6:12 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الحجر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحجر تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: تمام. السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 من سورة السجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم

إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

وأوقاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

ما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.

الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً

وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة ميم لام عين من الجيزة، تقول في رسالتها: زوجي تزوجني بعد وفاة الزوجة الأولى ولم ينجب منها أولادا، لكنه بين الحين والآخر يقدم الهدايا لأهلها، ولما عاتبته على ذلك غضب مني غضبا شديدا، فهل أنا على حق أو على باطل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الوفاء خلق نبيل لا يتخلق به إلا إنسان نبيل، يعرف معنى الوفاء ويعترف لصاحب الفضل بفضله. والوفاء الحقيقي لا يكون حال الحياة فقط، وإنما الوفاء الحقيقي إنما يكون بعد وفاة الإنسان لخلو ذلك النفاق والرياء. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير الأوفياء، فحينما أتى وفد الحبشة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على خدمتهم بنفسه. فلما قال له أصحابه: اجلس يا رسول الله ونحن نكفيك العمل، أجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إنهم كانوا لإخواننا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم. وذلك لأن المهاجرين إلى الحبشة وجدوا معاملة طيبة من أهل الحبشة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئهم فقام بنفسه على خدمتهم.
3: رغم أن الإسلام يا دكتور أشاد وأعلى من قيمة الوفاء وأشاد بأهله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا للوفاء بالسيدة خديجة، إلا أن هذه الزوجة وللأسف لا يروقها هذا التصرف من قبل زوجها، فبماذا ننصحها؟
4: هذه الزوجة في الحقيقة تختلف مع زوجها بسبب تقديم الهدايا لأهل الزوجة التي ماتت، فهل هي على حق أو ماذا نقول لها؟ جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكسر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان السيدة هالة أخت خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، وما دام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وفيا لخديجة ولصديقات خديجة، فإن زوجك أيتها السائلة إنسان وفي، فعاونيه على الوفاء وفعل الخير وعاونيه عليه، لأن الإنسان كما يدين يدان هذا. وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت عبر الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وردت من المستمع أنس محمد، يقول في رسالته: كنت قد نظرت نظرا بأن أخرج مبلغا ماليا إذا حدث شيء ما، وقد حدث هذا الشيء، لكن أختي تقوم بتجهيز ابنتها للزواج وهي تحتاج إلى المساعدة، فهل يجوز لي أن أخرج جزءا من النذر لمساعدتها أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما أنك نذرت بإخراج مبلغ من المال، وطالما أن أختك تجهز ابنتها للزواج وهي تحتاج إلى المساعدة، فإنه يجوز لك أن تخرج جزءا من النذر أو المبلغ كله وتعطيه لأختك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى الالتزام بما تعهدوا بالقيام به طواعية، طالما أنه لم تنشأ أسباب أو موانع تحول بينهم وبين الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم. ومن ذلك أنه إذا تعهد المسلم بفعل طاعة أو قربة من القرب كالصيام أو الإطعام أو إخراج شيء من المال، فإن عليه في ذلك كله أن يفي بما تعهد به احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه ولم يلزمه به أحد. لذلك كان من المروءة ومكارم الأخلاق أن يفي بما عاهد عليه ربه، وهذا ما أوصى به القرآن الكريم في قوله تعالى: يوفون بالنذر. وقال عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. ومعنى وفى أنه أدى ما عليه بصورة كاملة. كذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وعلى هذا فإذا نذر المسلم أن يخرج مبلغا ماليا دون أن يحدد الجهة التي يريد إعطاءها المال، فيجوز له في هذه الحالة أن يخص به بعض أقاربه ممن يحتاجون المساعدة، بل إن إعطاء هذا النذر للقريب المحتاج يكون أفضل من إعطائه لغير القريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى اثنتان. لذلك لا تمانع الشريعة في أن يعطي السائل أخته المال الذي نذره لتستعين به في تجهيز ابنتها للزواج.
3: نفترض أن هذا الشخص الذي نذر بإخراج المال يا دكتور قد حدد جهة معينة يعطي لها هذا المال، ثم تبين له بعد ذلك أن بعض أقاربه بحاجة إلى المساعدة، هل يجوز له أن يعطيهم ولا يقدم شيئا لهذه الجهة؟
5: الأصل أن يلتزم المسلم بتعهده، فإذا حدد جهة ما أو عملا ما فإن عليه أن يقوم به، إلا إذا تعذر الأمر عليه، عندئذ يجوز له أن يبحث عن الأعمال الأفضل أو الجهة الأولى فيقوم بإعطائها المال الذي تعهد به. أما إذا لم يكن هناك عذر أو طرأت حاجة جديدة عليه، فإن عليه أن يلتزم بالجهة التي حددها.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن قصار السور، تل علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيات 38 و39 والآية 40 من سورة القمر. نستمع إليهم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله.

0: مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ما صلة هذه الآيات بما قبلها وما معناها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآيات بما قبلها أنها تكشف بوضوح عن الوقت الذي نزل فيه العذاب بقوم لوط، فإن الآية السابقة ختمت بقوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر، فكان من الملائم جدا أن يحدد لهم وقت عذابهم، أي ولقد نزل بهم العذاب وقت البكور وما زال ملحا عليهم حتى أخمدهم وبلغ غايته في دمارهم وهلاكهم. ثم حكى بعد ذلك ما قيل لهم بعد التصبيح تشديدا للعذاب، فذوقوا عذابي ونذر، أي فذوقوا جزاء أفعالكم من عذاب عاجل وما لزم من إنذاركم من عذاب آجل. ثم ختم القصة بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الجملة القسمية وردت في آخر كل قصة من القصص الأربع الواردة في هذه السورة الكريمة، قصة قوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام، تقريرا لمضمون ما سبق من قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وتنبيها إلى أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الادكار كافية في الازدجار، ولم يحصل بها مع هذا عظة واعتبار. وجيء بلفظ بكرة للإشعار بتعجيل العذاب لهم، أي والله لقد نزل بهم عذابنا في الوقت المبكر من الصباح، أي أتاهم صباحا من غير يوم معين. والعذاب هو الخسف ومطر الحجارة، ومعنى مستقر عذاب دائم ثابت لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه، فهو متصل بعذاب يوم القيامة يصاحبهم حتى يسلمهم للموت، والموت يسلمهم لعذاب القبر، وعذاب القبر يصحبهم إلى يوم القيامة حتى يروا العذاب الأكبر، عذاب جهنم نعوذ بالله تعالى من غضبه وعذابه.
1: ما وجه تكرار تيسير القرآن بالذكر في هذه السورة الكريمة؟
2: وجه تكرير تيسير القرآن بالذكر في هذه السورة الإشعار بأنه منة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها. ومعنى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أن يسر الله عز وجل القرآن لحفظه ولفهم معناه، وهو خبر المراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه. الله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان علامات الحج المقبول نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد يونس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فيا أيها المستمع الكريم سلام الله عليك. بدأت قوافل الحجيج تؤوب من رحلتها الإيمانية المباركة، وها هم حجاج بيت الله الحرام يعودون إلينا وقد أدوا فريضة الحج التي تهفو إليها نفوس المسلمين، فقد نعموا برؤية بيت الله الحرام وسعدوا بالوقوف على عرفات، ووطئت أقدامهم تلك الأماكن التي سار على ثراها هداة العالم وقادة الأمم. إنها رحلة إيمانية مباركة يعود الحاج منها وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنها من أفضل الأعمال، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. لقد حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فيما رواه أبو هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، شروط الحج المقبول والمتمثلة في التزام الحج بالآداب التي حددها الإسلام، فلا يقترف الحج أعمالا تخل بحجه، وعليه أن يكون مثاليا فلا يغضب ولا يصخب ولا يجادل ولا يؤذي أحدا من حجاج بيت الله الحرام. إن الحج المقبول يعني الحج الذي لا يخالطه إثم، فقد قال الحسن البصري: إن الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فلو أديت شعائر الحج بالشعور والعاطفة الصحيحة فلن يجتنب المرء المعاصي خلال الحج فقط، بل سيعود وقد كره قلبه كل معصية وشر ورغب في كل أنواع الخير. وقد روي أن الحاج إذا رجع خيرا مما كان عرف أن حجه مبرور. ففي حديث جابر قالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلح على صفات بعينها تجعل الحج مقبولا، فلا بد أن يغير الحاج من سلوكه وأن يبدل من عاداته وأن يتحلى بآداب الإسلام السامية، فيطعم الطعام تقربا إلى الله ويفشي السلام استجابة لسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تظهر على الحاج ملامح تلك الفريضة، ولا يجب أن يعود الحاج بلقب يزين واجهة بيته أو كلمة يتستر تحتها وقد تكون مثارا للسخرية والاستهزاء. فيا أيها المستمع الكريم، أنت مدعو إلى أن تقيس حجك بتلك المقاييس المتقدمة حتى تعلم أن حجك مبرور وأن ذنبك مغفور. وردد وأنت قادم من حجك أو عمرتك ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان علامات الحج المقبول استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد يونس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت، نستمع إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة يونس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أسرع مكرا.

0: من آيات الله البينات ومن سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. هكذا يتضح لنا كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده، وأنه ما سئل عن شيء إلا أعطاه. هؤلاء الذين سألوه فأعطاهم، وسألوه مرة أخرى فأعطاهم حتى نفد ما عنده، بين لهم أنه صلى الله عليه وسلم لن يدخر شيئا ولن يمنع أحدا في حاجة إلا مد إليه يد العون. ثم شرح لهم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الاستعفاف: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، أي من يمتنع عن سؤال الناس ويطلب ويمد يده يجعل الله في قلبه العفة والقناعة ويغنيه الله من فضله ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن القناعة كنز لا يفنى، والذي يستغني يغنيه الله سبحانه، والذي يتصبر أي يجتهد في الصبر يمنحه الله الصبر ويصبره. ثم بين قائلا: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أي ليس لمن يطلب القناعة خيرا من الصبر على قضاء الله، وإنما الغنى غنى النفس. فعلى الناس أن يرضوا بما قسمه الله. والإمام علي كرم الله وجهه عندما سئل عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بما في التنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الرضا بالقليل، الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، والصبر كما جاء في الحديث ومن يتصبر يصبره الله. ثم ختم الحديث بقوله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة. ساعتنا الآن 7:25 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة أذان الحج، والتي تعده الزميلة مروى النجار ومن تقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز بالإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة بجائزة قدرها 2500 جنيه شيماء رفاعي محمود أحمد من محافظة المنياء. وإذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان تتمنى للجميع دوام التوفيق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الحج المبرور هو الغاية التي يسعى إليها كل حاج، وهو الحج الذي يؤديه المسلم بإخلاص تام واتباع كامل لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يخالطه إثم أو رياء. ويعد هذا النوع من الحج من أعظم القربات التي ينال بها العبد رضا الله عز وجل، حيث وعد الله صاحبه بالمغفرة والأجر العظيم. وقد أكدت السنة النبوية فضل الحج المبرور، وبينت أنه سبب لدخول الجنة، وأنه يمحو الذنوب ويطهر النفس من الخطايا، كما أن للحج المبرور علامات تظهر على صاحبه، منها حسن الخلق والاستقامة بعد الحج والإقبال على الطاعات. فعن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى ركب عائدين من الحج فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لاتكلوا، ولكن ليستأنفوا العمل. وهذا يدل على أنه يجب على الحاج ألا يركن إلى عمله وما وفقه الله إليه من الطاعات والقربات في حجه، بل عليه أن يستمر ويواظب على فعل الطاعات والقربات إلى أن يلقى الله سبحانه، كما قال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله أكبر ما ساروا وما اتفقوا، الله أكبر ما عجت بهم طرق، الله أكبر ما فازوا بسؤلهم، الله أكبر ما نالوا وما رزقوا، الله أكبر ما باتوا وما رجموا، الله أكبر ما ثجوا وما حلقوا، الله أكبر ما طافوا بكعبتهم وحيث مالوا إلى الجدران وانتشقوا، الله أكبر ما شدوا رواحلهم ما ألهب البين في الدمع الذي هرقوا، الله أكبر والحجاج قد قفلوا بيض الصحائف أطهارا كما خلقوا. والسؤال الثلاثون: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل الحج المبرور.

أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بهذه الحلقة نصل إلى نهاية مسابقة الحج لهذا العام. كل الشكر والتقدير لفريق العمل مروى النجار، سامي الحلو، وكنت معكم إسماعيل دويدار. حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حقيقة الصلاح في الكون وحرص المنهج الإلهي على حماية الضعفاء وصون الأرحام، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول عظم جزاء المؤمنين على الصبر والأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال الآية 29 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله. وقلنا إن كلمة محمد هي اسمه ومشتقة من الحمد الذي يقع عليه من الناس، فهو محمود ويبالغ في المحمودية من الخلق بأن يصير محمدا، يعني كثير الحمد عليه. ولا يكون كثير الحمد إلا من ارتضى كل المجتمع خصاله، بحيث لا يجرب عليه نقيصة ما في حياته. فالذين عرفوا محمدا عرفوه طفلا، وعرفوه غلاما، وعرفوه فتى، وعرفوه رجلا، فلم يجربوا عليه نقيصة من النقائص التي كانت يشملها كل جيله الذين عاصروا. فإذا كلمة محمد مرشحة لأن يكون رسول الله، لأنه إذا كانت فيه خصلة ناقصة والمجتمع يعرفها ثم يقال أنه رسول الله، يقول طب رسول الله ده ما كانش يوضبه كده يهذبه عشان ما نقدرش ننتقد عليه خصلة، أهو جاي لكم جاهز. ومحمد الذي تعرفونه رسول الله إلى العالمين كفة، وكل الرسل جاءوا إلى قوم مخصوصين وإلى زمان مخصوص، وهو له عموم الزمان وعموم المكان. والسبب في ذلك أن العالم قديما كان منفصلا عن بعضه، فقوم يعيشون في مكان ولا يدرون شيئا عن مكان آخر، فلهم خلقهم ولهم بيئاتهم ولهم نقائصهم، فيأتي الرسول المخصوص بهم ليعالج فيهم النقص الذي كانوا فيه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسيجيء على اتصال من العالم كله، بحيث يصبح الشيء في مكان فنعرفه في اليوم نفسه. إذن فلا بد أن تكون الداءات التي في المجتمع الذي أرسل الله رسوله ليعالجها داءات مشتركة، فلا بد أن يكون الرسول الذي يبلغهم منهج الله رسولا مشتركا في كل زمان وفي كل مكان. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكتب التي سبقت القرآن اليهودية مثلا، ويمثلها رسولها موسى، ويمثل كتاب منهجها التوراة، وعيسى ويمثل كتاب منهجه الإنجيل. فإذا تصفحنا التوراة لا نجد فيها أمرا يتعلق بالقيم والفضائل، إنما كلها أمور مادية. ولذلك كانت اليهود ماديين صرفا، لدرجة أنهم كانوا يريدون أن يروا الله جهرا، ولما مروا على قوم لهم عجل يقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولما رزقهم الله المن والسلوى غيبا بحيث لا يكون لهم في عمل قالوا لا نحن سعيمنا من طعام واحد أنا عايزين مما تنبت الأرض من بكلها وكسائها شيء مادي نحكمه إنما تجيب لمن يمكن المن ما يجيش يمكن السلوى ما تطلش لها إلى آخر فهم قوم ماديون لكن الله ذكر لهم في توراتهم أن رسولا يأتي هذا الرسول قومه قوم قيم وأخلاق أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ونورانيته ذلك مثلهم في التوراة كأنه جاء في التوراة بالمثل الذي ينقص أهل التوراة وجاء في الإنجيل بالمثل الذي ينقص أهل الإنجيل الإنجيل كل روحانيات ووجدانيات الدين إنما مفيش فيه حكم يتعلق بمادية الحياة ولا بحركتها فجاء فيهم مثل يقول إيه كزرع وده مادي أخرج شطأه البرق بتاعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار مش معنى جاب هنا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار لأن الكفار لا يعرفون إلا مادية الحياة وما دام مادية الحياة فلازم يعطي أمة محمد ما يغيظ بها الكفار بأنهم يشتركون معهم في علم الماديات التي تغنيهم عن الكفار غيرهم ثم قال الحق في زيادة ذلك وعد الله الذين آمنوا الذين آمنوا واشتملوا على الصفة اللي هم أشداء على الكفار رحماء بينهم وركع وسجد ويبتغون فضلا من الله وسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأيضا يزرعون الزرع هذه المادية ويخرج شطأ ويستغلظ ويستوي على سوقه كل ذلك ليغيظ مين الكفار لأن الكافر يريد أمة الإسلام أمة متخلفة حتى تحتاج إليه في كل أمورها حتى في رغيف العيش فإذا استزلهم بذلك بقوا أقل في شأن الحياة مادية ولن تنفعهم القيم إن لم يتصلوا بمادية الحياة فالله سبحانه وتعالى يقول إن الإسلام الذي جاء به الرسول إليكم إسلام يجمع بين روحانية الحياة وقيمها وبين مادية الحياة حتى لا يطمع فيكم أهل المادة أو الأغنياء أو الذين لهم حظ في ابتكارات الأشياء ونحن نشاهد ذلك في عصرنا حركة الحياة عطاء الربوبية والرب رب للكافر والمؤمن فلا تجعل الكافر يأخذ مادية الحياة المخلوقة لله ويذلك بها أنت أولى بإيه؟ بإعطاء الربوبية من الله فلا تجعل للكافرين عليك سبيلا وبعد ذلك يأتي بالجزاء يقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا ونحن عارفين الإيمان هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما تستقر في النفس فلا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد لأن الإنسان بيأخذ محسات الحياة يعني يدرك ببصره وبأذنه وبسمعه كل حسه بياخد مادية الحياة وبعد ذلك ماذا يصنع ياخد منها على عقله يعرض عليها على العقل فالغير يختار الأخير فإذا اختار الأخير ينزلها إلى القلب لتصبح عقيدة تدور كل حياته عليها بأصبح إيه ولذلك نسميها عقيدة عقيدة يعني إيه يعني شيء معقود في النفس لا يدركه حل أبدا ما تنحلش أبدا أما إذا كانت نظرية تبقى لسه ما استقرش في القلب إحنا عايزين شيء يقيني عشان ما تستقر في القلب وتحكم حركة الإيه؟ حركة الحياة يبقى ما هو الأمن؟ الأمن الاطمئنان إلى عقيدة ما تنفع الإنسان في دنياه سعادة وفي أخراه خلود سعادة إذن الحق سبحانه وتعالى بقول وعد الله الذين آمنوا أي اطمئنوا الإيمان الأصل فيه إيه؟ أن تؤمن بإله خالق الكون وأن تؤمن بأنه واحد وأن تؤمن له بكل صفات الكمال فيه قادر وعالم وحكيم وقابض وباسط وخافض ورافع كل ذي معنى فإذا آمنت بها اطمأننت إلى كل شيء يجري عليك فإن جرى عليك شيء من قدره يسيئك فاعلم أن الله يريد أن يجعله كفارة لك أو يريده امتحانا لعقيدتك أتؤمن بذلك الإله الذي أجرى عليك أمرا ضرا أم أنت على حرف إن أصابك خير اطمأننت به وإن أصابك شر فتنت وبدلت دينك فالحق الذين آمنوا ومادة الأمن كلها تدور حول الاطمئنان مثلا إذا قال آمنت بكذا يبقى اعتقدته اعتقادا جازما لا يطفو إلى العقل ليناقش انتهت المسألة ودي آمنت به طب وآمنت له آمنت له يعني صدقته فيما قال. ولذلك يقول الحق ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مش هتصدقني. يبقى إيمان بالشيء غير وإيمان للشيء غير. طيب وفي آمنه يعني طمأنه على مستقبل حياة، أطعمهم من جوع وإيه وآمنهم من إيه وآمنهم من خوف، كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول إلى مناقض أو إلى مضاد. الذين آمنوا هل يكفي الإيمان؟ يؤمن بهذه الأشياء؟ لا، ثمرة الإيمان أن تعمل. ولذلك آمنوا وعملوا الصالحات اللي هي إيه بقى اللي تقدمت في الآيات. الصالحات نكون أشداء على الكفار، رحماء بيننا، نديم الركوع والخضوع والسجود للإيه لله، نبتغي من الله الفضل والإيه والمزيد، ونكون في أمور المادات كالزرع اللي بيخلط شطأة اللي هي البرعم الأخرانية دي، وبعد ذلك يستغلظ السنبلة يعني يستغلظ ويستوي على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه ليغيظ بهم الكفار. هذا الكلام كلام غيبي وعدنا الله به، ووعد الله لا يتخلف. لأن ما الذي يجعل المواعيد من الناس تختلف؟ لأنهم أهل أغيار، يمكن يعدك بخير وبعدين قلبه يتغير عليك يوم ما يعملوش، يمكن يعدك بخير وهو لا يملك الخير لنفسه، وعدك أنه يعمل لك كذا وكذا وهو ما يملكوش لنفسه. يبقى إذن وعد البشر للبشر قد يتخلف، ولكن وعد الله لعباده لا يتخلف. ليه؟ لأن ما فيش قدرة أخرى تقول له أنت وعدت بكذا وأنا همنعها. ما فيش إله تاني، لو فيه إله تاني كنا نقول يقدر ده يوعد وده إيه وده إيه، لأن ما فيش إله تاني. ثانيا أن وعده لا يمكن أن يطرأ عليه التغيير، ما دام وعد يبقى لازم يوفي، لأنني لما بقعد ولا وفيش طرأ علي التغيير، ما وجدتش عندي فما وفيش الوعد. قلبي يتغير عليك للي وعدته، إنما ربنا معهوش من أهل الإيه التغيير. التغيير من إيه؟ من البشر. ولذلك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم، هو لا يتغير. إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله، نشوف إحنا بنعمل إيه ونغير نفسنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر دائما نفع والمغفرة للذنب، فكأن الذي خلقنا عالم برضه إننا خطائين ونسائين. فإذا كان الواحد أخطأ ونسي أو غفل عن شيء فلا يؤسه ذلك من رحمة ربه. ليه؟ لأنه إيه؟ غفار لمن تاب وأناب. فإذا اطمئنوا على أن العمل الصالح إن لم يخلط حتى بسيئة أو خلط بسيئة فالسيئة إيه؟ تمحوها الإيه؟ تمحوها الحسنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمغفرة تمحو عقوبة الذنب، والأجر يجيب نفع. يبقى هيعمل إيه؟ ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. تبقى الأول تغفير الذنوب اللي هتودي لي منه، وبعدين تديني الإيه؟ الأجر من الإيه؟ من النعيم. ولذلك إحنا ضربنا مثلا نقرب به المعاني، نقولنا إذا كان فيه واحد بيحبك وجاب تفاح كويس أم حب يحذف لك كده تفاحة، وواحد خصم وعدوك وتربص بيك كده وجاب حجر وبده رميك بيه، الاثنين عملوا العمليه في وقت واحد، بالله تمد ايدك للتفاحه ولا تمد ايدك تدفع الحجر اولا؟ لازم ادفع الحجر اولا. يبقى درء المفسده ايه مقدم على ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الزحزحه عن النار نفسها نعمه، ولذلك ليه الصراط مضروب على متن جهنم، يعني لازم اللي يمر على الصراط يشوف جهنم كده بعين وترونها عين اليقين. ليه؟ قال لك عشان تعرف اولا نعمه الايمان. فكان الايمان دول يا سلام، الايمان هو الذي انجاني من هذه النار. تبقى تحمد الله على مين؟ على نعمه الايه؟ على نعمه الايمان. ولذلك يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى مطلق إنسان على إنسانيته يبقى في خسر، ما ينجوش منهم إلا مين؟ الذين آمنوا بإله يعطي القيم ويجازي من يفعلها بجناته وثوابه. الله، إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس كده قال لك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليه؟ لأن المؤمن قد يتعرض لأزمات شديدة، من خصومه ومن الكفار. يقوم يعمل ايه؟ يحس غيره على الايه؟ على الحق. ويحس غيره اصبر. انت تقول لي اصبر مرة اذا جزعت. وانا اقول لك اصبر مرة اذا ايه؟ يبقى النصح بالصبر مش من جماعة. لا من الكل. اللي دي يلاقي جماعة ضعف اللي عنده قوة ايه؟ يقول له صابر. ولذلك يقول اصبره مش بس كده. لان يمكن عدوك يصبر برضه. ام قال لك صابره. يعني اغلبه في الصبر. كل ما يعمل حاجة برضه ايه؟ اصبر ايه؟ اصبر عليه. يبقى كلنا في حسن الا من امن وعمل ايه؟ وعمل صالحا. العمل الصالح قسمين. عمل للقيم والفضائل وعمل للمادة. فالاسلام يتميز بهذين الايه؟ بهذين الامرين. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا. الاجر ده بيناسب من استاجر. يأجر لي بعشرة بخمسة بعشرين بثلاثين. فإذا كان الذي يؤجر قيمته عالية وما عنده لا ينفد يؤجرني بأجر إيه شكله؟ لازم يدينا أجر إيه؟ أجر عظيم. وإلى لقاء إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل يجوز للحاج أن يعمل عمرة بعد يوم النحر وقبل نهاية أيام التشريق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه المسألة المهمة نقول: لا يجوز للحاج الذي ينشغل بمناسك الحج في يوم عرفة أو يوم النحر أو أيام التشريق، لا يجوز له أن يتعلق أو يعمل نسكا آخر كالعمرة، لأن الذمة لا تنشغل بعملين منفصلين في وقت واحد، ولكن له أن يعمل عمرة بعد انتهاء أيام التشريق متعجلا كان أو غير متعجل.
2: والله

تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم إخوة الإيمان أوقات طيبة عامرة بالإيمان، فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي النحل والإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر

واصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

one.

وإن

ما ذلك وأمرك يا حاكم؟

0: من آيات الله البينات ومن سورتي النحل والإسراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة دكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم عالمنا الجليل.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور داود. المؤمنون الصالحون يتشوقون إلى علامة من علامات القبول ليطمئنوا على ما أدوا من عبادة ونسك، فهل من علامات لقبول الحج؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أخي الكريم، الدلالة الشرعية للقبول معناها قبول الشيء على وجه يقتضي الثواب من الله عز وجل على هذا العمل.
1: نعم.
2: والقبول مطلب للأنبياء والصالحين والأولياء، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، بعد رفع القواعد للبيت وبعد طاعة عظيمة امتدت العمر كله، توجه إلى الله العلي بالدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا. القبول مطلب أساسي ومتكرر عند كل نبي وصالح وولي. السيدة مريم لما نظرت ما في بطنها مع رجاء أن يكون ذكرا، قالت: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبشرها الله بعد ذلك فتقبلها ربها بقبول حسن. على سبيل الإجمال، يصف القرآن سبيل الفوز بالقبول والطريق إليه والسبل إلى تحصيله بقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا ميزان، هذا معيار، فالإنسان يضع نفسه على هذا المعيار بعد الصلاة، بعد الحج، بعد الصيام، بعد كل طاعة: هل أنا على معيار التقوى بعد العبادة؟ والعبادة قد بنت في أخلاقا وتقوى في القلب، أم أنني على قديم حالي وقديم تفريطي وعصياني؟ فإن غيرت العبادة في أخلاقي وفي سلوكي وفي إيماني وفي قولي وفي فعلي، فهذا من أوثق علامات القبول. يقول ابن القيم رحمه الله: اتفقت واجتمعت كلمة الصالحين والعلماء سلفا وخلفا على أنه من أوثق علامات القبول أن يوفق العبد بعد الطاعة إلى طاعة بعدها.
1: نعم.
2: لأن الخير يجر إلى خير، ولأن الشر يجر إلى شر. ألا ترى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل بعد الحج المفروض نافلة العمرة، وجعل بعد الزكاة المفروضة نافلة الصدقة، وجعل بعد صيام شهر رمضان المفروض نافلة صيام السنة، 6 أيام من شوال، 3 أيام كل شهر، الاثنين والخميس إلى آخر، وهكذا وهكذا. يتعلم المؤمن أن ينظر إلى حاله بعد العبادة، فإن وجد حاله بعد الصلاة وبعد الحج وبعض الصيام ونحو ذلك من التقوى والإيمان وحب الخير وصفاء القلب ونقاء السريرة على خير، موافقا لهدي الله، موافقا لهدي سنة سيدنا رسول الله، فهو على خير ويبشر بالقبول. لماذا؟ لأن الله عز وجل في قرآنه جعل للقبول شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وألا يشرك المؤمن مع الله أحدا، لا رياء ولا تباهي ولا نحو ذلك، وإنما تضرع وإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب الإيماني، ليس فيها بدعة ولا هوى نفس. وهذا هو قول الله عز وجل الذي نزل في موقف لرجل جاء لسيدنا النبي
3: صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله عز وجل، غير أني أحب أن يقال لي مع ذلك، مع وجه الله، أن يقال لي خير. فنزل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
3: نعم.
2: ومن هنا على الحاج أن ينظر إلى حاله بعد الحاج، فإن وجد أنه استفاد من درس التقوى ودرس الأخلاق ودرس الإيمان، وزالت عنه الأوصاف الذميمة وجاءته الأوصاف الحميدة، فهو خير. كان قبل الحج مثلا يسارع ويدافع ليأخذ دورا قبل دوره، دورا لا يستحقه، وينظر إلى شفاعة في ذلك أو إلى واسطة في ذلك، وهو يعود من الحج لا عنده الإيثار، لا يدافع، لا يزاحم، لا يكذب، لا يلجأ إلى حيلة، وإنما يلجأ إلى الله، يتضرع ويدعو. وحين يدعو لا يدعو بالتيسير لنفسه فقط، بل لكل الناس، لكل الأمة، أن يمتن الله على الجميع بالتيسير، وأن يكون في قلبه هذا الحب للخير لجميع الناس وليس لنفسه فقط.
3: نعم.
2: وأن ينظر إلى معاملاته مع الناس، الصدق، الأمانة، إتقان العمل. ليس هذا فقط، بل عليه أن يتدبر حاله في إقباله على الصلاة، في ذكره لله عز وجل، في إقباله على القرآن، في تعامله مع جيرانه. لو راجع الإنسان نفسه على هذا النحو، وألزم نفسه درس التقوى والتوكل والإيمان، فهذا هو أوثق علامات القبول.
3: اللهم آمين. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 9:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لسورة الفجر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

إن ربك لبالمرصاد.

0: بِرَحْمَتِي. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الفجر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصل اليوم إلى نهاية الحلقات عن الحج والعمرة، ويسرنا أن يكون ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. وحلقة اليوم نتحدث فيها عن نهاية المطاف واستعداد الحجاج للرحيل والعودة بإذن الله إلى وطنهم سالمين غانمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا كان الحاج مفردا أي محرما بالحج وحده فعليه أن يؤدي العمرة إن لم يكن أداها قبل أشهر الحج، فالعمرة عند الشافعي وأحمد واجبة كالحج. يخرج الحاج من الحرم إلى أدنى الحل وهو التنعيم أو مسجد السيدة عائشة ويحرم بها من هناك، ولا مانع من عمل أكثر من عمرة إن كانت عنده فسحة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، خلافا لمن قال بكراهة تكرارها في العام أو في الشهر، وهذا ما قاله شراح حديث الترمذي تابعوا بين الحج والعمرة.
0: وبالنسبة لمن يريد أن يعمل عمرة لأحد أبويه، فأيهما يقدم، الأب أو الأم؟
1: إن أراد أن يعمل عمرة لأحد أبويه المتوفيين قدم أمه لتقديمها في البر العام للوالدين.
0: وما الحكم لو فاجأت المرأة الدورة الشهرية وهي محرمة في مكة؟
1: نوصي النساء بالمبادرة بطواف الركن قبل أن تفاجئهن الدورة. وقال عطاء: إذا خافت المرأة نزول الدم يوم العيد بادرت بالطواف قبل رمي الجمرة. ولا مانع من تناول دواء لمنع الدم حتى تتم الشعائر، فقد روى سعيد بن منصور أن ابن عمر سئل عن ذلك فلم ير به بأسا ووصف لهن ماء الأراك. وهناك بعض الآراء الفقهية تجيز للحائض أن تطوف للركن عند الضرورة، وعليها ذبح بدنة أي جمل كما قال أبو حنيفة، أو شاه كما قال أحمد في رواية عنه. ورأى ابن تيمية عدم وجوب شيء لأن حيضتها ليست بيدها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
0: يعني عليها أن تختار ما تراه مناسبا له.
1: نعم
0: نعم. ماذا يعمل الحاج بعد انتهائه من كل أعمال النسك؟
1: ينبغي أن يعجل بالعودة إلى أهله، لحديث الصحيحين: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته التي سافر من أجلها فليعجل إلى أهله. وفي مسلم حديث: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، لكن ذلك متروك للظروف التي تتغير من حال إلى حال. وقبل مغادرة مكة يكون توديع البيت بالطواف حوله 7 أشواط، ويسمى هذا بطواف الوداع أو طواف الصدر، وهو واجب عند الأحناف والحنابلة وفي قول للشافعي، فيلزم بتركه دم، وهو سنة عند مالك وفي قول آخر للشافعي لا يلزم بتركه دم. وقد صح في مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينصرفون في كل وجه قال لهم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع يكون بعد الفراغ من كل الأعمال، لا يشغل الطائف بعده بشيء إلا ما كان في طريقه وهو مسافر، فإن شغل بشيء في غير طريقه للسفر عاد إلى البيت وودعه بالطواف. ويستحب للمودع أن يدعو عند الملتزم أو في أي مكان فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسترتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري. اللهم فاصحبني بالعافية في بدني، وبالصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
0: ويجوز الدعاء طبعا بأي أدعية أخرى.
1: نعم.
0: إذا كان طواف الوداع واجبا، فماذا تعمل المرأة التي عليها الدورة الشهرية؟
1: لقد رخص لها في السفر بدون طواف وداع، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
0: نعم.
1: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ولم تكن حيضة صفية بمانعة النبي من السفر ما دامت قد أتمت النسك وطافت طواف الإفاضة. أيها الحاج، لقد عاشت معك الشريعة بإرشاداتها في كل خطواتك حتى تم نسكك، ونذكرك بأن العبادات كلها من أجل تقوية الصلة بالله وإعداد المسلم لحياة اجتماعية طيبة. ولما سئل الرسول عن البر الذي جاء في حديثه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال إطعام الطعام وطيب الكلام. والمطلوب منك أيها الحاج أن تعود من حجك قوي الإيمان حسن الخلق مع الناس، كما قال الحسن البصري عن بر الحج، أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. إن أداء الفريضة بمثابة وجبة روحية وفترة تدريبية لا بد من الحرص على الإفادة منها.
0: لو نوضح هذه الدروس المستفادة من النسك.
1: من الدروس التواضع والركون إلى البساطة في الحياة لمواجهة كل احتمالاتها، وضبط الأعصاب وتحمل المضايقات، فطريق الحياة ليس مفروشا بالورود والرياحين. ومن دروس الحج الشعور بالانتماء للوطن الإسلامي الأكبر وبالوحدة الجامعة بين المسلمين في كل أنحاء العالم، وهذا الشعور يحمل على الاجتهاد في تقديم الخير جهد المستطاع إلى بني جنسه. والوطن الصغير وحدة من وحدات الوطن الأكبر، ومواطنوه إخوتك، لهم عليك حقوق يجب أن تؤديها، وبخاصة إذا أحسست بالحنين إلى أهلك وذويك في مغتربك، فادفع ضريبة الوطنية وفاء وإخلاصا وحبا وولاء، واضعا أمام عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وقوله: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وإذا كان الله قد غفر لك ذنوبك ورجعت كما ولدتك أمك، فحافظ على نقاء صحيفتك لتعيش عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. تقبل الله منك حجك، وأعادك سالما غانما إلى وطنك، إنه سميع مجيب.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله. وفقنا الله سبحانه وتعالى جميعا بإذن الله لحج بيته العتيق، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: ساعتنا الآن 9:03 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 67 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما وقال له: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له ابن عباس: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله تعالى فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. قال الرجل: وما هي؟ قال ابن عباس: قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول الله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. صدق الله العظيم. فقال الرجل: أبدأ بنفسي.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما دعوة الخليل إبراهيم لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. دعا الخليل إبراهيم عليه السلام أن يبعث الله تعالى في ذريته رسولا كريما من بينهم يعرفهم ويعرفونه لينقادوا له، يتلو عليهم هذا الرسول آيات ربهم ويرشدهم إلى كتاب ربهم ومعاني آياته الكريمة التي تحمل لهم الخير في الدنيا والآخرة، ويزكيهم بالتربية الصالحة على التوحيد والتبرؤ من الأعمال الردية التي لا تزكي النفوس. فالله سبحانه وتعالى هو القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول، فاستجاب الله تعالى لهما، فبعث الله تعالى النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي رحم الله تعالى به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: العاشرة إلى الثلث، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد الطوخي.
2: والكتاب الذي أنواره سطعت وحصحص

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

تذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم

الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي،

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم،

الأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت

قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

0: فيها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور الأحزاب وسبأ وفاطر. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أقامت عبده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في حلقة اليوم نحدثكم عن فضل ماء زمزم وبركته، فنقول وبالله التوفيق. ماء زمزم هو أطهر وأفضل مياه الأرض، وماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس. وماء زمزم هو بئر تاريخي مبارك يقع في مكة المكرمة على بعد 21 مترا من الكعبة المشرفة، ويعد أقدم وأنقى مياه الأرض، وله مكانة مقدسة في الإسلام، ويمثل معجزة إلهية، ويشرب بنية الشفاء والبركة. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمزم مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وفي الحديث دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، لأن ما في قوله لما شرب له من صيغ العموم. ويقول النووي رحمه الله: وقوله ماء زمزم لما شرب له معناه أن من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات دنيوية وأخروية فنالوها بحمد الله وفضله. ومما يدل على أن ماء زمزم شفاء من الأمراض والأسقام، ففي الحديث الشريف عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي والكرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. ومن الأمور الدالة على فضل ماء زمزم أن الله عز وجل اختار هذا الماء ليغسل به صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج لملاقاة ربه عز وجل. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. وماء زمزم ماء نقي صاف بلا لون ولا رائحة، وخال تماما من الأمراض والجراثيم. ومن آداب شربه التسمية والدعاء بأن يذكر الله قبل الشرب ويحمده بعده، ويدعو بخيري الدنيا والآخرة. ولم يذكر بئر زمزم في القرآن الكريم صراحة، لكن يشير العلماء إلى آيات تتحدث عن بركة المكان، والتي يندرج ذكر ماء زمزم تحتها، وأبرزها قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وزمزم من أبرز بركات هذا المكان المقدس. مستمعين الكرام، وفي نهاية الحلقة نذكركم بكنوزها المعرفية، فنقول: إن ماء زمزم هو أشرف مياه الأرض، وفضيلته ثابتة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصوصية إجابة الدعاء عندما يشرب بنية صادقة، ويشرب بنية الشفاء والسكينة، ويعد ماء زمزم من أسباب الطمأنينة وراحة النفس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم الآيتين 2 و 3 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. نستكمل حوارنا حول بعض الفوائد العلمية واللطائف التي نأخذها من هاتين الآيتين المباركتين، ونستكمل بيان بعض من هذه الفوائد فضيلة الدكتور.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بما توقفنا عنده في الحلقة الماضية، فوائد العلمية ولطائف للآية 2 و 3 من سورة النمل. في قوله تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فيها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل. في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة هي محل الثناء على المصلين، وإقامتها يعني الإتيان بها على الوجه الأكمل، فهم يؤدونها في وقتها. يعني نستمع لهذا جيدا يا أستاذ عبد الرحمن وأستاذ المستمعين. يقيمون الصلاة يعني يؤدونها في وقتها، يحافظون على طهارتها ويتمون ركوعها وسجودها. ولذلك من لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال عنه صلى ولا يقال أقام الصلاة. لذلك يعني جاء بلفظ أقام أو بكلمة أو بمفردة أقام. فأقام الصلاة فيها معنى الأداء الكامل بلا نقص، وفيها معنى الاستقامة على الأمر. فالمصلي يؤدي الصلاة كالبنيان له أركان يأتي بها المصلي، وهذه الأركان يقيمها المصلي ويجعلها مستقيمة كاملة لا عوج فيها.
2: المتأمل في آيات القرآن الكريم يلحظ أنه كثيرا ما تأتي إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة، فما الحكمة من ذلك؟ ولما خص الله الصلاة والزكاة بالذكر دون غيرهما من العبادات؟
3: خص الله عز وجل الصلاة والزكاة بالذكر لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية وشرعت لذكر الله، ولأن الزكاة أفضل العبادات المالية ومجموعهما يساوي تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله. يبقى إذن يأتي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة غالبا يعني مقترنين في القرآن الكريم، لأن إقامة الصلاة حق الله عز وجل وإيتاء الزكاة حق الخلق، والمؤمن عليه أن يراعي حق الله ثم يراعي حق الخلق. وأولى الخلق بمراعاة حقوقهم الوالدان أحياء وأمواتا، ربي ارحمهما كما ربونا صغارا. كذلك أيضا ذكر الله إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم، وأداؤها على الوجه الأتم إحسان إلى النفس، وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان إلى الغير. يبقى جمع بين الإحسان إلى النفس والإحسان إلى الغير، وذكر الإيقان بالآخرة وهو مناعة إلى الإحسان إلى النفس وإلى الآخرين، فذكر جماع الإحسان. لذلك قال هنا: وهم بالآخرة هم يوقنون. فزاد في هم في أول الجملة، وذلك والله أعلم لما تردد في السورة من ذكر الآخرة وأحوالها والتوعد بها، فقد ورد ذلك زهاء نصف عدد آيات السورة، وذلك نحو قوله: لهم عذاب مهين في لقمان، فبشروا بعذاب أليم، لهم جنات النعيم لقمان أيضا خالدين فيها وعد الله حقا، ولقمان إليه المصير، وغير ذلك. ثم إن السورة بدأت بذكر الآخرة وانتهت به، فقد بدأت سورة لقمان بقوله: وهم بالآخرة هم يوقنون، وانتهت بقوله: إن الله عنده علم الساعة إلى آخره. فنسب زيادة هم في سورة لقمان على ما في البقرة، وقدم بالآخرة على الفعل يوقنون، لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق، فإن الإيقان بالمشاهد يسير، بل إن قسما من الناس يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، ومن هؤلاء كفار مكة كما أخبر الله عنهم في أكثر من موطن، وذلك نحو قوله: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. وأيضا في سورة النمل: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ومع إنكارهم الآخرة كانوا يؤمنون بالله عز وجل كما أخبر الله عنهم: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. وكما أخبر عنهم في السورة نفسها: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وهذا كله يدور حول عطف يقيمون الصلاة على يؤتون الزكاة. وهناك أيضا ملمح آخر في قوله تعالى: وهم بالآخرة هم يوقنون، لأن من تيقن بعوض الله ومن تيقن بلقاء الله، من تيقن بلقاء الله أقام الصلاة، ومن تيقن بعوض الله عليه في الدنيا والآخرة آتى الزكاة، فهذا حق الله وهذا حق عباد الله.
2: وهم بالآخرة هم يوقنون، لما قدمهم على يوقنون،
3: قدمهم على الفعل يوقنون تعريضا بغيرهم ممن يدعي الإيمان باليوم الآخر ولا يعمل بمقتضاه، فكأنهم وحدهم الذين يوقنون إيقانا حقيقيا باليوم الآخر، وكأن من عداهم ليس بمؤمن. فكانها هنا تقديمان: تقديم الضمير على الفعل وتقديم الجار والمجرور عليه. وكان الأصل أن يقول: ويوقنون بالآخرة. وأيضا كما قال بعض المفسرين يحتمل أن تكون الواو للحال، فيكون المعنى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال إيقانهم بالآخرة، أي يفعلون ذلك موقنين بالآخرة، فهم يقيمون الصلاة موقنين بالآخرة ويؤتون الزكاة موقنين بالآخرة. ولو قالها على الأصل يوقنون بالآخرة لم يفد هذا المعنى، فكانت أفعالهم طمعا في ثوابه سبحانه وخوفا من عذابه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: ساعتنا الآن 11:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى الثانية من بعد ظهر اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 11 من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

مَرَّةً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا.

لا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.

لهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة

إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي فاطر وياسين. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، نختتم معكم اليوم مسيرتنا في الدليل الصحي للحاج، وحديثنا اليوم عن مرحلة ما بعد العودة إلى الديار، حيث يبدأ الجسد في حصاد تعب الأيام الماضية، مما يتطلب نهجاً صحياً للاستشفاء والتعافي، ليعود الحاج إلى حياته بهمة ونشاط. هذه المرحلة ضرورية جداً، خاصة لمن هم فوق 40، لإعادة ترميم الجسد بعد المجهود الشاق. وحلقتنا اليوم عن التعافي بعد الحج ليسترد الجسد قوته. إن الرحلة الإيمانية الكبرى قد انتهت، لكن أثرها على البدن قد يستمر لأيام، فارتخاء العضلات بعد شدها وحاجة الجهاز التنفسي للراحة بعد الازدحام أمور تستوجب عناية خاصة لا تقل أهمية عن رعاية أيام المناسك. فماذا يحتاج الجسد في مرحلة التعافي؟ يحتاج الجسم إلى إعادة ترميم الأنسجة وتعويض نقص السوائل وتنظيم الساعة البيولوجية التي اختلت بين السهر والذكر، كما يحتاج لمراقبة دقيقة لأي أعراض قد تكون كامنة. خطتك للاستشفاء بعد الرجوع: النوم العميق والمنتظم، احرص على نيل قسط وافر من النوم ليلا في بيئة هادئة، فالنوم هو المعمل الكيميائي الذي يعيد بناء ما تهدم من العضلات نتيجة المشي الطويل. التغذية الراجعة، ركز على الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات لتعزيز المناعة، وأكثر من الفواكه التي تمدك بمضادات الأكسدة للتخلص من سموم الإرهاق. المتابعة الطبية للأمراض المزمنة، إذا كنت من أصحاب الضغط أو السكر فقم بإجراء فحوصات دورية بعد العودة بيومين للتأكد من عدم تأثر وظائف الكلى أو انتظام السكر بعد مجهود الحج. العزلة الصحية المؤقتة، إذا شعرت بأعراض برد أو زكام فارفق بأهل بيتك وقلل الاحتكاك بهم حتى تتماثل للشفاء حماية لهم وراحة لك. الثمرة الصحية لذلك، بتحقيق التعافي الصحيح تنقلب مشقة الحج إلى قوة في البدن وصفاء في الذهن، فتعود لممارسة دورك في الحياة بروح جديدة وجسد نشيط يحمل نور الطاعة. ومن الأخطاء الشائعة الانغماس فور العودة في استقبال الزوار لساعات طويلة دون نيل كفاية من الراحة، أو إهمال شرب الماء بعد الرجوع للمناخ المعتدل، مما قد يسبب خمولا مفاجئا للجهاز العصبي. أيها الحاج الكريم، هنيئا لك ما قدمت، واجعل صحتك بعد الحج شكرا عمليا لله على نعمة التمام. نصيحة الحلقة: جسدك يستحق الراحة، فأعطه حقه ليعينك على طاعة ربك بقية عمرك. نسأل الله تعالى أن يجعل حجكم مبرورا وجسدكم مشفيا مغفورا، وأن يديم علينا وعليكم نعمة العافية. وكل عام وحضراتكم بخير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: ساعتنا الآن 11:30 إلا

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها

من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.

والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

أنكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين

بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ولولا

طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

وأغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين

الظالمين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

الصادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد

إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

0: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور ياسين والصافات وصاد. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم في حوالي 1:17.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب الحج وأسراره للحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. فضيلة الدكتور، من المواضع المهمة التي أفاض المؤلف في الحديث عنها السعي بين الصفا والمروة، وهو هنا لا يتحدث حديثا فقهيا يتناول أحكام السعي وسننه وآدابه، وإنما يتحدث حديثا مقاصديا يكشف عن الحكم الكامنة في السعي بين الصفا والمروة، ويكشف عن المعاني العميقة التي يغفل عنها كثير من الناس. نقرأ شيئا مما جاء عن ذلك في هذا الكتاب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شيد منار الدين وأعلامه، وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه، وختم الدعوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وفضله على من سبق من الأولين والآخرين، وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين. أما بعد، يتحدث الحكيم الترمذي رحمه الله في كتابه عن الأسرار الكامنة في السعي بين الصفا والمروة وما فيهما من معان دقيقة، فيقول رحمه الله: ثم يخرج الحاج من باب الصفا إلى الصفا، فيقف مستقبلا الكعبة، ويشهد في الصفا ما جرى في الأزل، لأن الله تعالى كان ولا مكان، فيستقر قلبه ويشهد سره ما جرى وما أجرى له الحق تعالى في الأزل، ويتضرع إلى الله سبحانه لأنه قد غيب عنه ذلك، فلا يدري أنه من المقبولين أم من المطرودين، ويسعى بين الصفا والمروة متفكرا متذكرا على حسن الظن بربه عز وجل، عساه جرت له السعادة في الأزل، فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ثم يمشي حتى يأتي المروة، لأنه يشهد في المروة ما يظهر الله تعالى في الأبد، وذلك علم مغيب عنه، فيتضرع إلى الله تعالى ويدعو ويذكر وهو يحسن الظن بربه عز وجل، وهو في سكونه الذي هو عليه، والذي يدل عليه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يذكر ذلك في سائر الأركان، لأن شعور القلب بما جرى في الأزل وما يظهر في الأبد إنما يكون عند الوقوف بالصفا والمروة. ولهذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إن من لم يسع بين الصفا والمروة لم يتم حجه، لأن الحج لا يتم إلا بأن يظهر ما جرى في الأزل وما يظهر في الأبد، وأن يقيم العبودية فيما بين ذلك، إذ الحج عماد الإسلام، والإسلام أن يشهد الأزلية ويشهد الأبدية ويقيم بين ذلك العبودية.
4: نعم، إذن عبادة أو شعيرة السعي بين الصفا والمروة هنا ليست مجرد حركة الجسد من مكان إلى مكان، ولكن هي مع ذلك معايشة روحية ووجدانية للمعاني المرتبطة بهذا المكان وبما فيه من أسرار ومقاصد.
5: الحكيم الترمذي هنا ينقل السعي من كونه حركة بين جبلين إلى رحلة بين الأزل والأبد، فالوقوف على الصفا عنده ليس مجرد وقوف مكاني، بل هو وقفة محاسبة وتفكر. هل كتبت من السعداء؟ هل كتبت لي السعادة أم الشقاوة؟ هل أنا من أهل القبول أم من أهل الحرمان؟ ومن أعظم أسرار السعي أنه يربي الإنسان على الجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغتر بعمله ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. وفي واقعنا المعاصر يعيش كثير من الناس بلا محاسبة وكأنهم ضمنوا القبول، فيأتي السعي ليوقظ القلب من غفلته ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
4: أشار المؤلف أيضا إلى أسرار دقيقة في العلاقة بين الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وله هنا كلام نفيس ودقيق.
5: يتحدث الحكيم الترمذي عن الأسرار الكامنة في السعي بين الصفا والمروة، وعن بعض الدلالات والروابط بين الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة. فيقول رحمه الله: ولقد ابتدأ الحاج بالطواف أولا ثم بالسعي بينهما، لأن الطواف حول البيت، والبيت معلم الله تعالى، فأولا يلزمه الإقرار بربه تعالى، ثم مشاهدة الأزل والأبد وإقامة العبودية فيما بينهما، يدل على هذا أنه إذا طاف بالبيت فليس للسعي بين الصفا والمروة وقت معلوم معين متى ما أتى به، لأنه أتى به بعد الطواف. ويذكر الحكيم الترمذي معان دقيقة للصفا، فيقول رحمه الله: من أدق المعاني للصفا أن الصفا حكم الله تعالى في العبد من حيث المشيئة، إذ ليس في المشيئة للعبد صنع، والمروة حكمه تعالى بالعبد من حيث العبودية، وهو إقامة الأمر والنهي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. فقوله صلى الله عليه وسلم رب اغفر معناه أستر صفاتي بصفاتك، لأن المغفرة من طريق الفقه هي الستر، والرحمة والمغفرة من صفات الله سبحانه وتعالى، تستر عبده بفضله وبرحمته عز وجل. ومن معاني الصفا التي ذكرها الحكيم الترمذي هو أن الصفا فضل الله تعالى في الأزل، والمروة فضل الله تعالى في الأبد، وبينهما السعي، وهو في العبودية في إقامة الأمر والنهي. ومن معاني الصفا التي ذكرها الحكيم الترمذي أيضا أن الصفا هو إقامة العبودية فيما بينك وبين مولاك، والمروة إقامة المروءة فيما بينك وبين العباد، لأن في السفر إقبالا على الله، وفي المروة إدبارا، ففي الإقبال إلى الصفا مشاهدة الحق، وفي السعي إلى المروة مشاهدة الخلق بالحق. ومن أدق المعاني التي ذكرها الحكيم الترمذي وهو يتحدث عن أسرار الصفا والمروة أن الصفا مشاهدة الأحدية، والمروة مشاهدة الصمدية، مصداقا لقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا يقرر الحكيم الترمذي قاعدة عظيمة، وهي: لا عبودية صحيحة إلا بعد صحة التوحيد. فالطواف إقرار بالربوبية، والسعي بين الصفا والمروة ترجمة لهذا الإقرار في ميدان العمل والحياة.
4: نعم، بارك الله فيكم. ما زلنا أيضا في حاجة إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.

0: ساعتنا الآن 12 ودقيقتان في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إخوة الإيمان إلى أن أذان الظهر يحين موعده إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 1 إلى 8 دقائق. أما الآن إخوة الإيمان فنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القصص يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة القصص، تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: من جوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم يا دكتور الرحمة بمعناها الحقيقي، حدثنا عن ذلك.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مئات ألوف الخصائص، لكن الله حين مدحه مدح أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يقل القرآن له: وإنك ذو خلق أو وإنك صاحب خلق، إنما جاء القرآن بحرف على الذي يفيد في لغة العرب الاستعلاء، أي أنت يا محمد متمكن من الخلق تمكنا عظيما. من ضمن هذا الخلق الرحمة، من ضمن هذا الخلق الرحمة. والرحمة أريد أن أقف عند القرآن الكريم، فأجد أن القرآن صور هذا بما يمكن أن نعبر عنه بمعادلتين رياضيتين. يقول له القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فبما رحمة، علماء التفسير واللغة يقولون الباء للسببية. فبما رحمة يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك لنت لهم. هذه هي المعادلة الأولى. الناس، ولاحظوا أيها المستمعون أن الكلام لسيد الخلق، فما بالكم بغيره. القرآن يقول له: الناس تلتف حولك ما دامت الرحمة مستقرة في قلبك وتنعكس هذه الرحمة على عباد الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الذي يجعلك قريبا من قلوب الناس الرحمة واللين. هذه معادلة، الرحمة واللين تجعل الناس يلتفون حولك. إذا عدنا إلى المعادلة الثانية، ولو كنت فظا غليظ القلب، الكلام لسيدنا رسول الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن الناس تبتعد عنك عندما تكون فظا غليظ القلب. إذا كان هذا لسيد الخلق الخطاب، فما بالكم بالدعاء؟ ما بالكم بالناس عموما؟ ما بالكم بالأمة؟ فالقرآن يعطينا معادلتين. يقول لك: أيها الإنسان المسلم، أيها الإنسان عموما، إذا كنت رحيما لينا في القول مع الناس فإن قلوب الناس تلتف من حولك. أما إذا كنت فظا غليظ القلب، فظا في القول والقلب غليظ قاسي، فإن الناس تبتعد عنك.
1: هذا في المعاملات.
2: نعم،
1: نريد أن نؤكد على معنى الرحمة في البيت، مع الزوج، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران.
2: وهنا كما تفضلت، العلماء يقولون الله عز وجل له الأسماء الحسنى. من ضمن أسماء الله الرحمن،
1: نعم،
2: الرحيم. المسلم كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي لابد أن يكون له من أسماء الله نصيب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله متصف بالرحمة
1: في الصفات والتعامل.
2: نعم، أن الله متصف بالرحمة، فأنت لابد أن تأخذ جزءا من صفة الله عز وجل. فأنت كما أن ربك القادر القدير رحيم، فأنت أيها المسلم
1: على ضعفك
2: ينبغي أن تكون رحيما. والرحمة التي في قلبك أنا لا تعنيني، أنا الذي يعنيني أن ينعكس ما في القلب على الواقع الخارجي، فتنعكس الرحمة التي في قلبك على ولدك، على زوجتك، على أمك، على أبيك، على جيرانك، على الضعفاء، على الأرامل، على اليتامى، على المساكين. يتحول الرحمة من أمر نظري أو من أمر مستقر في القلب تتحول إلى واقع خارجي. وهنا يقول الله في الحديث القدسي: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
3: هذا هو الأثر،
2: هذا هو الأثر، إن رحمة الله لنا إن لابد أن تكون فيما بيننا رحمة، رحمة كما أقول بالمرضى، رحمة بالفقراء، رحمة بالضعفاء، رحمة بالمساكين. المجتمع إذا تراحم فيما بينه فلا شك أن ربي سبحانه وتعالى يعم هذا المجتمع بالرحمة، تغشاه الرحمة ويستظل هذا المجتمع بالرحمة. فالرحمة من صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت يا محمد مع أنك نبي ومع أنك رسول بل سيد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يوحي الله إليك بأن تكون رحيما لينا بالناس، فما بالنا نحن الدعاء، وما بالنا نحن الناس. لابد أن نتراحم فيما بيننا، وأن يكون بيننا اللين والعطف والمودة والمحبة واللطف.
1: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. متفق عليه. واليمانيين هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. متفق عليه. وفي رواية لهما، أي للبخاري ومسلم، قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وفي رواية للبخاري قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وفي رواية لمسلم قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. متفق عليه. والمحجن عصا معوجة الرأس. وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم، نستمع الآن إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.

لكم. وخذوا حذركم

واستغفر الله.

0: من آيات الله البينات ومن سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه بعد أذان المغرب إن شاء الله سوف ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل ختام احتفالات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. واحتفال اليوم إخوة الإيمان يأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، ويتضمن تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكلمة للأستاذ الدكتور السيد بلاط الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويختتم بابتهالات دينية للشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. ينقل لنا هذا الاحتفال من أسرة المذيعين الزميل دكتور علاء عرابي. كل عام وأنتم بخير. أما الآن نستمع إلى هذه الابتهالات من الشيخ عصام السيد مجاهد.
1: يا إلهي رب الوجود إليك كل ضراعتي، رب الوجود رب الوجود إليك كل ضراعتي وإليك أشكو أنت تعلم حالتي. رب الوجود إليك كل ضراعتي وإليك

إني اتجهت إليك صبحي والمساء وشهدت في

استمعنا إخوة الأمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. ساعتنا الآن الواحدة إلا 8 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن الآن بصلاة الظهر ويرفع الأذان الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في 4:30 إلا دقيقة واحدة. أما الآن إخوة الإيمان، وعلى مدى ربع ساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدها لكم خالد قنديل ويقرأها عليكم محمد عبد الحق. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن الصدقة باب من أبواب الخير والفلاح، وسبيل إلى الفوز برضوان المولى تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. والصدقة إخوة الإيمان وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، وطريق إلى انتشار الرحمة والتآخي والمودة بين الناس، وتطهير وتزكية للنفوس. قال تعالى في كتابه المجيد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والصدقة إخوة الإيمان من دلائل صدق الإيمان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان المفهوم الأوسع للصدقة. جاء فيه: إن الصدقة تنمية وزيادة للأموال، وتنمية للأجر والثواب، وسد لحاجات الفقراء والمحتاجين، وسبيل لجلب السعادة إلى نفوسهم، ورسم الابتسامة على شفاههم، وهي من صفات المتقين. قال تعالى في كتابه المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكفى بالصدقة شرفا وفضلا أنها تجعل الإنسان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. والصدقة إخوة الإيمان ليست مقتصرة على المال فحسب، فكل معروف صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، دلالة المستدل على حاجته صدقة، وهداية الأعمى صدقة، والسرور تدخله على المسلم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. ومن الأشياء العظيمة في الصدقة أنه من أقرض ثم تسامح مع من لا يستطيع السداد وخفف عن المعسر، فإن هذا الفعل من أسباب غفران الذنوب ودخول الجنة. إخوتنا في رحاب الإيمان، هناك آداب ينبغي على المتصدق أن يراعيها قبل إخراج صدقته، وهي ألا يقصد بها إلا وجه المولى تبارك وتعالى، وألا تكون رياء ولا سمعة ولا مفاخرة، وألا يبطلها بالمن والأذى. قال تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن آدابها إخوة الإيمان أن تكون من مال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين.
2: والله

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدها لكم خالد قنديل، ونفذها هندسيا الزميل محمد حسين عيد، وكنت معكم في قراءتها محمد عبد الحق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا الآن 1:17 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد

بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبٍ

اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم

أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار.

الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

الجحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي صاد والزمر. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي الثالثة إلا الربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رفيع الإيمان برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. معنا اليوم نموذج طيب مشرف متفوق حافظا لكتاب الله تعالى. نتعرف على الابن.
2: الاسم فارس هاني صفوت، من محافظة الجيزة، مركز أوسين، قرية بردس، طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله تعالى، تفضل.
2: بإذن الله سأتلو عليكم سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستغلظ فاستوى على

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن فارس هاني من محافظة الجيزة الصف الثاني الثانوي.
2: قصدتك من كل الجهات

نبي كامل الأوصاف.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرق، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة، معكم خلالها من هندسة الهواء توفيق المعداوي ووليد المعداوي، ومعكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم من أسرة المذيعين زميلي محمد عبد الحق. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام والأوزار، وتقبل منا صالح الأعمال، وأعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مضت أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن أثر العبادة لا ينبغي أن يمضي، فما أجمل أن نستمر بعد العيد بتلك القلوب البيضاء والنفوس المتسامحة التي حددها صدق الإقبال على الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله معنا. فبعد أن من الله سبحانه وتعالى المسلم في هذه الأيام المباركة بأن صام بعض هذه الأيام وصام يوم عرفة، ثم عاش في جو إيماني مع أصحابه ومع أصدقائه ومع أهله، عليه أن يستمر دائما وأبدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الله عز وجل هي الفوز والفلاح والنجاة يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أنت أيها المسلم في هذه الأيام المباركة التي مضت كنت في طاعة وفي صلة رحم وفي عبادة مع الله سبحانه وتعالى، فعليك دائما وأبدا أن تستمر، لأن الاستمرار في العبادة يعني أن الله عز وجل تقبلها منك بقبول حسن، وأنت أصبحت تألفها. فطالما ألفت العبادة وعدت نفسك مع الله أن تكون عبدا مخلصا لله عز وجل، فدم على هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص أمرا صريحا، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة.
1: وبعد العيد تعود ضغوط الحياة والبحث عن لقمة العيش، وهنا يمتحن الله صدق القلوب. هل سنحافظ على صلة الرحم التي وصلناها في العيد؟
2: لا شك أن الحياة بما فيها من مشاغل ومتاعب ومشاق تؤثر الإنسان، لكنها في نفس الوقت لا تلهيك عن واجب، لأنك طالما أنك تعودت أن تصل رحمك في الأيام المباركة فلا تنقطع عنهم، لأنك لابد أن تعلم المصطفى عليه الصلاة والسلام يبين في حديثه الشريف أن صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في البركة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. طالما أنت تعودت أن تصل رحمك في هذه الأيام المباركة لها فضل عظيم، فدم على ما أنت عليه من صلة الرحم، لأن صلة الرحم تقوي الصلات والتعاون بين الأقارب، بين الجيران، بين الأهل، بين الأصدقاء، بين المجتمع كله. فكن على هذا الأمر حتى تكون دائما وأبدا من عباد الله المؤمنين المخلصين.
1: نعم، وبعد العيد هل سنبقى متسامحين مع من أساء إلينا؟
2: إذا تعودنا على الصفح وعلى السماح بيننا وبين بعضنا البعض لابد أن نظل على ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا سيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طالما أنت تعودت على هذا المبدأ وهذا الخلق العظيم والعفو والصفح عن المسيء، كن دائما وأبدا على هذا المبدأ. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم، كلنا نحب ذلك، ولكن إذا أردت أن يغفر الله لك وأن يعفو عن زلاتك فلابد أيضا أن تعفو عن من أساء إليك، لأن الله عز وجل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فإذا كان هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فنحن أولى بذلك، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: كل هذا من ثمرات الخروج من العيد.
2: نعم،
1: ولكن هل سنهتم باليتيم ونطعم المسكين بعد العيد؟
2: الإطعام، إطعام اليتيم أو إكرام اليتيم أو المحافظة على الطاعات كلها لا يتقيد بوقت معين. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن اليتيم فقال: أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابات والوسطى. كافي اليتيم ليس مطعم اليتيم، ولكن الكافي الذي يتكفل به، لا يعني يحسن في وقت ثم يترك في وقت آخر، كلا. لأن الله عز وجل بيّن أن إساءة اليتيم تكذيب للدين، فقال عز وجل: أرأيت الذي يكذب الدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير بيت في بيوت المسلمين بيت في يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت في يتيم يساء إليه. فهل يا ترى تحب أن يكون بيتك خير بيت المسلمين؟ نعم أحب ذلك، فدم على الإحسان إلى اليتيم، دم على إطعام الفقراء والمساكين، دم على الإحسان إلى الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.
1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فليكن عيدنا منطلقا لحياة جديدة ملؤها الرفق وحسن الجوار.
2: الله سبحانه وتعالى يجازي المسلم حينما يقف بجوار أخيه المسلم جزاء حسنا. والله تبارك وتعالى أعد الجنة لمن؟ انظر أيها المستمع الكريم وتأمل حينما يقول عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ومن هم؟ لم يقل مثلا الذين يصلون أو يزكون أو يحجون، هذا بينك وبين الله عز وجل وهذا مفروض عليك. لكن حينما تحسن إلى الناس، تنفق على الفقراء والمساكين، تعامل الناس معاملة طيبة، هذا هو المطلوب. انظر ماذا قال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اجعل دائما وابدا بينك وبين الناس موده، اجعل بينك وبين الناس صله. يقول سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه: لو كان بيني وبين الناس شعره ما انقطعت، كانوا اذا شدوها ارخيتها واذا رخوها شددتها. فالاحسان الى الناس ومعامله الناس بالحسنى هذا امر عظيم، لقوله سبحانه وتعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هو سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام: اي الناس احب الى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: سرور تدخله على مسلم. ماذا يعني هذا سرور؟ تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تمشي في حاجات أخيك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مشى في حاجات أخيه كان خيرا من أن يعتكف في هذا المسجد شهرا. انظر وتأمل هذا القول الكريم. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان جالسا في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم، فدخل أحد الأعراب وجده معتكفا، فالرجل ولى مدبرا، فرآه ابن عباس قال له: لماذا جئت وخرجت؟ فقال: أنسيت ما أنت فيه يا ابن عباس؟ قال: ما نسيت، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب يقول: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا من أن يعتكف في هذا المسجد شهرا. انظر أيها المستمع الكريم، حينما تكون في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام وتمكث فيه شهرا كاملا، وكما نعلم أن الركعة فيه توازي 1000 ركعة فيما سواه للمسجد الحرام، فإذا ما صليت شهرا كاملا انظر الحسنات. ولكن حينما تمشي في حاجة أخيك يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إن ذلك من صميم الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وكيف نحمي أنفسنا من العودة إلى القسوة والجفاء بعد لين القلب الذي اكتسبناه في أيام العيد؟
2: النفس الإنسانية كما نعلم إن لم تأخذ بالحق أخذتك بالباطل، فلابد أن تجاهد نفسك أيها المستمع الكريم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى يقول: والذين جادوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. أن تجاهد نفسك بالإيمان والتسلح بالصبر، لأن جاء في الحكم: أصل كل مصيبة وشهوات وغفلة رضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وهمة عدم رضا عن النفس. فالآن ترضى عن نفسك، حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى، وتأكد أن الله عز وجل يقول: بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. عليك أن تحاسب نفسك، أن تجاهد نفسك على قدر استطاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. إخوتي وأخواتي، إن العيد يرحل ولكن رب العيد باق، والأخلاق الكريمة هي التجارة التي لا تبور. فلنجعل من بسمة العيد عنوانا للتعامل مع الأهل والزملاء وكل الجيران. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال لمتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
2: بك نستعيذ.

ونعوذ بالله العلي من القلق.

من كل من نخشى الأذى.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. معا إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 53 من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟

إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ف

كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

يُضِلُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

يوم لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 53 من سورة الزمر وحتى الآية 59 من سورة غافر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي الخامسة.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة.
0: القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان، ها هي رحلة الحج تطوي آخر صفحاتها بعد أيام عظيمة ملأى بالمناسك والطاعات. يقف الحاج وقفة المودع لبيت الله الحرام، وهي من أشد اللحظات أثرا في القلب، وطواف الوداع هو آخر عهد الحاج بالكعبة قبل مغادرة مكة، وهو واجب عند جمهور الفقهاء على غير الحائض والنفساء. فيطوف الحاج 7 أشواط مودعا، مستشعرا أنه ربما لا يعود، وأنها لحظات ختام مع البيت العتيق الذي جعله الله قبلة المسلمين. وهنا تظهر حقيقة العبودية، فالمؤمن لا يودع حجارة، ولكنه يودع مكانا شرفه الله واصطفاه وجعله مثابة للناس وأمنا. ويستحب للحاج أن يكثر من الدعاء والابتهال، وأن يسأل الله القبول والثبات بعد الحج، فإن العبرة ليست بانتهاء المناسك، ولكن بما يبقى بعدها من الأثر. ومن الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد من بيتك الحرام، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. ثم إن الحج المبرور لا ينتهي بالرجوع، بل يبدأ أثره في الصلاة والخلق وترك المعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثم إن من كمال الأثر بعد الحج أن يتوجه الحاج إلى المدينة المنورة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارته ليست من مناسك الحج ولا من واجباته، ولكنها من أفضل القربات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فيستحب لمن وصل أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأدب وخشوع ووقار.
2: أحرمتم يا سعادكم، هللتم يا حظكم.
1: إخوة الإيمان، إلى هنا تنتهي رحلة زاد الحجيج، ولكن الحقيقة أن الحج لا ينتهي، بل يتحول إلى مسير جديد مع الله يظهر في القلب والعمل والسلوك. فالحج مدرسة للتوحيد والصبر والطاعة والتجرد والمساواة والافتقار إلى الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم وقيامهم ودعاءهم، وأن يرزقنا جميعا حجا مبرورا وذنبا مغفورا. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضي لما يتيسر من سورة مريم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: هل يتعارض الدين مع الترفيه والتنزه، أم أن هناك توازنا يتيح لنا الاستمتاع بأوقاتنا في إطار يجمع بين المرح والضوابط الشرعية؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية من حال النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، علم عنه أنه كان يبدو، وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي يبدو؟ يبدو يعني يخرج إلى البادية. فقالت: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى التلاع. والتلاع جمع تلعة، وهي أماكن التي نسميها اليوم بالمنخفضات داخل الحدائق وما إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى هذه الأماكن الفسيحة لينظر في الخضرة وما إلى ذلك. ومعلوم أن السنة الشريفة جاء فيها لفظة تنسم الهواء، وكان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما نقوله نحن اليوم بلغتنا الدارجة: نشم هوى. فلا ضير في ذلك من قول وفعل وإقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمسابقة التي كانت بين سيدنا رسول الله وأمنا عائشة رضي الله عنها، مرة تسبق ومرة يسبقها، ويضحك النبي في المرة الأخيرة ويقول: هذه بتلك، كل ذلك يجسد أن اللهو المباح والترفيه المنضبط من رحمة هذه الشريعة ومن كمالات سماحة هذه الشريعة، لكن على شرط ألا يفرط الإنسان في هذا الأمر حتى وإن كان مباحا، حتى لا يعني يكون الإنسان في قسوة قلب أو في بعد وفي غفلة عما هو أفضل، فهذا أمر لا بد أن يكون قيدا، وألا يخالف فيؤذي غيره. فقد يفعل الإنسان شيئا مباحا، مباح لك أن تستمع مثلا إلى أنشودة أو إلى شيء من القرآن أو التواشيح والابتهالات، هذا مباح. لكن إذا أتيت بمكبرات الصوت العالية حتى ولو كان بالقرآن، وهذا أمر فيه طاعة، لكن كان الصوت مرتفعا لا يتحمله جار ولا يتحمله مريض، ساعتها هناك قيد يمنعك حتى من الاستماع بهذا الشكل لكلام الله تبارك وتعالى. إذن الأصل الثاني: لا ضرر ولا ضرار. فهذا أمر معلوم ثابت مفهوم من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفزيع الناس واللجوء إلى ما فيه هلكة. بعض الشباب نراه يسرع بالسيارة سرعة فائقة قبل أن يعني يقترب من زميل له، ثم يضغط على الفرامل أو المكابح، يفعلونها كثيرا. لكن واقعنا يشهد أن هذا الأمر فيه خطورة عظيمة، وكم من إنسان لم تسعفه المسافات ولم تنضبط تحت قدميه المكابح فقتل، فكان هذا من الاستهانة بالأرواح. نرى البعض يعني يظل في شرفاته وبلكوناته يملأ أكياس المياه ثم يلقيها على الناس وهو مثبت كاميرات الهاتف. لماذا؟ لأنه يريد ذلك بردود أفعال الناس حالة على التيك توك أو حالة على الواتساب وما إلى ذلك من هذه الوسائل، رجاء كثرة المشاهدات لتتعالى القهقهة والضحكات. لكنه هنا يخالف، وهنا يرتكب من الذنوب والكبائر. فوجب علينا أن نكون متوازنين، لا سيما والشرع يقول: إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي

0: بحق حقه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ حياتنا سعادة وطاعة، وأن يجنبنا وإياكم الأذى والإيذاء هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم دودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 33:31. 5 دقائق نقضيها مع هذه التلاوة من سورة النجم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن المبارك في الزهد لما مرض أبو هريرة رضي الله عنه مرض الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد ونفس مقبلة على الرحمن، ولا أدري أإلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم دعا ربه قائلا: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وعجل لي فيه. ثم فارق الحياة بعدها.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحت عنوان عيد الأضحى، عيد التضحية والفداء، نستمع إلى فضيلة الدكتور الحسين هاشم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إن عيد الأضحى المبارك فيه خير وبركة على الأمة الإسلامية عامة. إنه عيد الأخوة الصادقة، إنه تزكية للنفوس ومواساة وإطعام للبائسين والفقراء، واستسلام وطاعة وتكبير والتجاء إلى الله تبارك وتعالى. هو عيد الفداء والتضحية وجزاء المحسنين، يذكرنا بملة أبينا إبراهيم عليه السلام، جد نبينا عليه السلام، وموقفه من طاعة الله واستسلامه لأمر الله، هو وولده إسماعيل عليهما السلام. يذكرنا القرآن الكريم بذلك في قوله: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إن عيد الأضحى هو يوم الحج الأكبر، يوم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يوم قداسة حرمة الدماء والأموال والأعراض، وقداسة الأخوة الإسلامية. فيه يتلاقى المسلمون على الحب والصفاء، أعلن ذلك رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يوم العيد في حجة الوداع، مبينا قداسة الأيام المباركة والأماكن الطاهرة وحقوق الأخوة الصادقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الشيخان وأحمد. وفي رواية: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في حجته التي حج بهذا، قال: هذا يوم الحج الأكبر، وطفق يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. أيها المسلمون، في عيد الأضحى المبارك يسعد المسلمون جميعا بتأكيد صلتهم بالله تبارك وتعالى، وتأكيد صلة الأخوة بينهم، ويسبحون في أنوار الفيوضات الإلهية، وتهفو قلوبهم إلى أجمل الذكريات. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، اذكروا في هذا العيد المبارك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب بكلماته المنيرة الظاهرة المضيئة الأجيال كلها، وقد أرسى قواعد الإسلام ورسم للأمة طريق الفلاح وشرع لها أكمل منهاج وأمر بتبليغه. فتعاونوا على كل بر وخير، وحافظوا على حقوق الأخوة الإسلامية، وعلى المسلمين أن يقدروا حرمة الدماء بينهم وحرمة الأموال والأعراض، ولا يليق بالمسلمين أن يتخاصموا فوق 3 أيام ولا أن يقتتلوا، فإن العدو يحيط بهم من كل جانب ويتربص بهم الدوائر ويثير بينهم الفتن. والله يحذر من ذلك بقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن منهج الإصلاح في الإسلام هو منهج الحب والصفاء والأخوة، فالتزموا أيها المسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان عيد الأضحى عيد التضحية والفداء، حدثنا فضيلة الدكتور الحسين هاشم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحج.
1: فرح الزمان.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، وجعلت حضراتكم بأنه بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال الإذاعة بموسم الحج وبأيام التشريق. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ حلمي الجمل، وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور السيد بلاط الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. ينقل لنا هذا الاحتفال على عربي. إخوتنا في رحاب الإيمان، كما نوجه عنا حضراتكم بأن قرآن المغرب بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا ما يتيسر من سور القمر والرحمن وقصار السور وأول سورة البقرة. أما الآن نبقى مع تقدمة التلاوة للدكتور محمد المصير، يقدم للتلاوة التي نستمع إليها بعد قليل لما يتيسر من سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمع الكريم، قراءة اليوم المباركة تبدأ بقوله تعالى في سورة المؤمنون: هيهات هيهات لما توعدون، وهي تعرض لمقالة الكافرين في إنكارهم البعث البدني للحساب والجزاء، وكفرهم بالنبوة عنادا واستكبارا، فاستحقوا بذلك عذاب الاستئصال، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غثاء، فبعدا للقوم الظالمين. والغثاء هو ما يحمله السيل من الشيء الحقير الذي لا ينتفع به، وهو تعبير عن هلاكهم واستئصال شأفتهم. ثم تتحدث الآيات عن قرون وأجيال تعاقب عليها الرسل مبشرين ومنذرين، فلم يستجب أكثر الناس ورفضوا دعوة الحق، فأهلكهم الله وجعلهم أخبارا وأحاديث تروى عبرة للآخرين. وساقت الآيات طرفا من قصة موسى وأخيه هارون مع فرعون وملئه، فقد جاءهم موسى بالحجج الدامغات والبراهين القاطعات، ولكن القوم استكبروا وزعموا أن النبوة لا تكون لبشر. والعجب منهم كيف يرتضون الألوهية للبشر والحجر ويرفضون النبوة للإنسان المصطفى، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ثم تشير الآيات إلى مظهر للقدرة الإلهية تجلى في خلق عيسى عليه السلام من امرأة لم يمسسها بشر. والملاحظ في البيان القرآني أنه لم يذكر اسم امرأة قط إلا مريم، فدائما يتحدث القرآن عن نساء النبي وامرأة عمران وامرأة نوح وامرأة لوط وهكذا من غير ذكر أسمائهن. وعندما تحدث عن عيسى ذكر نسبته إلى مريم بالاسم الصريح تأكيدا لبشريته وعبوديته لله رب العالمين، وبيانا لبديع صنع الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقد قيل في بعض التفسيرات إن الربوة هي أرض مصر الخصبة ذات النيل المبارك. ثم تتوجه الآيات بالنداء العام للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالأكل من الحلال الطيب، والقيام بالصالح من الأعمال، وإفراد الله بالعبادة هو العنوان العام لكل دعوة رسول، وهو الأصل الذي قامت عليه دعوة كل نبي. ولكن الناس انحرف بهم الهوى، وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، أي أنهم انقسموا فرقا شتى وطوائف متعددة، يحسبون أنهم على الهدى مع أنهم في ضلال وانحراف عقدي، وسيتعقبهم عدل الله وبأسه الذي لا يرد عن القوم الفاسقين. ولن تغني عنهم حينئذ أموال ولو كثرت، ولن تنفعهم أرحامهم، وما عطاء الدنيا مهما كان بدليل على رضا الله أو محبته، فإن الله جل شأنه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ومن هنا جاءت الآيات تبرز صفات المتقين، وتؤكد أنهم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون ألا يتقبل منهم أعمالهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ويروى أن الحسن البصري كان يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وتخبر الآيات عن عدل الله في شرعه وتكليفه لعباده، فتقول: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فشرع الله مرتبط بوسع الإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأعمال الإنسان مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجزاء الله وحسابه قائم على الفضل في جانب الثواب، والعدل المطلق في جانب العقاب، كما قال تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أيها المستمع الكريم، ثم يأتي الحديث في قراءة اليوم المباركة عن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتاب الله الخالد، فيه شرف الدنيا وعز الآخرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ويعرف التاريخ نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فكيف يتنكرون للرسالة والرسول؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وتؤكد الآيات أن الرسول لم يرد بدعوته جمع مال ولا ملكا عليهم، بل هو صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم، عزيز عليه عنادهم. أم تسألهم خرجا، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

0: والله يعلم أنني أهواك.
1: قدم المبتهل الشيخ وحيد الشرقاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر بصوت الشيخ سيد النقشبندي.
2: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 8:10. أما الآن نبقى مع هذه التلاوة من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل يجوز للحاج أن يعمل عمرة بعد يوم النحر وقبل نهاية أيام التشريق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه المسألة المهمة نقول: لا يجوز للحاج الذي ينشغل بمناسك الحج في يوم عرفة أو يوم النحر أو أيام التشريق، لا يجوز له أن يتعلق أو يعمل نسكا آخر كالعمرة، لأن الذمة لا تنشغل بعملين منفصلين في وقت واحد، ولكن له أن يعمل عمرة بعد انتهاء أيام التشريق متعجلا كان أو غير متعجل.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: Fina.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 11 و12 بعد 200 من سورة البقرة. وفي هاتين الآيتين وعيد شديد لكل من يبدل نعمة الله تعالى. ثم بينت الآيات الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى العناد والاستمرار في الكفر. معنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي كي يلقي لنا الضوء على هاتين الآيتين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل يبين الله عز وجل أن كفر الكافرين ليس سببه نقصان الدليل على صحة إيمان المؤمنين، وإنما سببه الجحود والحسد وإيثار الهوى على الهدى، بدليل أن بني إسرائيل قد أعطاهم الله عز وجل آيات بينات تهدي إلى الإيمان ومع ذلك كفروا بها. استمع إلى القرآن الكريم وهو يصور موقفهم بعد تهديده للكافرين في الآية السابقة فيقول: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي سل أيها الرسول الكريم هؤلاء اليهود المعاصرين لك سؤال توبيخ وتعجيز، سلهم كم آتينا أسلافهم من الآيات البينات على أيدي رسلهم فأنكروا هذه الآيات وتلك المعجزات، ولذلك استوجبوا العقاب من الله تعالى. فالآية الكريمة تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيه. والمقصود من ذكر هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم. فالمراد بهذا السؤال إنما هو تقريعهم على جحودهم للحق بعد وضوح الآيات التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه. ثم بين سبحانه سوء عاقبة الجاحدين فقال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، أي ومن يبدل نعم الله من بعد ما وصلت إليه واتضحت له بأن كفر بها مع أنها تدعو إلى الإيمان، وجحد فضلها مع أنها تستلزم منه الشكر، من يبدل ذلك فإن الله سيعاقبه عقابا شديدا. وقوله سبحانه من بعد ما جاءته زيادة في التوبيخ لهؤلاء الذين جحدوا نعم الله وأنهم مستحقون لأشد ألوان العذاب، لأنهم قد كفروا بآيات الله وجحدوا نعمه بعد معرفتها وبعد الوقوف على تفاصيلها. فهو كقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فهو تبديل عن معرفة لا عن جهل أو خطأ. فالآية الكريمة وعيد شديد لكل من يبدل نعم الله ولكل من يترك شكرها. وبعد أن ذكر القرآن حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته أتبعه بذكر الأسباب التي حملت أولئك الأشقياء على البقاء في كفرهم وجحودهم، فقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أي أن الحياة الدنيا قد زينت للكافرين فأحبوها وتهافتوا عليها تهافت الفراش على النار، وصارت متعها وشهواتها، صارت هذه الأشياء هي كل تفكيرهم. أما الآخرة فهم لم يفكروا فيها ولم يهيئوا أنفسهم للاستعداد للقاء الله عز وجل. وقوله سبحانه ويسخرون من الذين آمنوا، أي أن الذين كفروا لا يكتفون بحبهم الشديد لزينة الحياة الدنيا، وإنما هم بجانب ذلك يسخرون من المؤمنين لزهدهم في متع الحياة الدنيا، لأن الكفار يعتقدون أن ما يمضي من حياتهم في غير متعة فهو ضياع منها، وأنهم لن يبعثوا ولن يحاسبوا على ما فعلوه في دنياهم. أما المؤمنون فهم يتطلعون إلى نعيم الآخرة الذي هو أسمى وأبقى من نعيم الدنيا.
2: ولكن هل لهذه الآية الكريمة من سبب للنزول؟
3: ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية روايات منها أنها نزلت في المنافقين، كانوا يتمتعون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء المؤمنين ومن فقراء المهاجرين، ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يغلب بهم. وفي رواية أخرى أنها نزلت في أبي جهل وفي رؤساء قريش، كانوا يسخرون من فقراء المسلمين كعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فنزلت هذه الآية الكريمة. وقوله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة رد منه سبحانه على هؤلاء الكفار الذين كانوا يسخرون من المؤمنين، والذين يرون أنفسهم أنهم في زينتهم وفي لذاتهم أفضل من المؤمنين، فرد الله عليهم بأن الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين.

0: Club?
1: تمام الخامسة من مساء يوم السبت 13 من شهر ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر مايو لعام 2026 من الميلاد، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك واعتمادنا عليك وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين، والذي ينقل لكم بمشيئة الله تعالى احتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، نسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميلان توفيق المعداوي ووليد سيد أحمد، وأسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ونبدأ فترتنا بالقرآن الكريم، المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، حيث يرتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة غافر من الآية 60 وحتى ختام سورة فصلت.

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

بينا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.

أنعما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

0: محيط. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القار شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من الآية 60 من سورة غافر وحتى ختام سورة فصلت. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. والمتاع ما يتمتع به الإنسان في الدنيا من المأكل والمشرب والملبس. وقذف هذا أي رماه بالزنا. والحديث فيه تعظيم لحرمات المسلمين وبيان حقوقهم، فالدين المعاملة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان مع المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من أول سورة الشورى وحتى الآية 32 من سورة الزخرف.

في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه،

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.

وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من أول سورة الشورى وحتى الآية 32 من سورة الزخرف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الواحدة صباحا بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن الإخلاص يستدعي عدم الحرص على المدح والثناء، أي يستوي المدح والذم في قلب المخلص، لأنه لا يعمل إلا لله، لا يكون أبدا حريصا على انتظار مدح الناس. إذا أحسن في عمل، إذا أدى عمله، إذا نصح، إذا بذل، إذا أعطى، يستوي لدى قلبه المدح والثناء. وهذا يذكرني بقول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله. لذلك يستوي المدح والذم في قلوب المخلصين، إسقاط المجاملة لنيل المدح. إذن المخلص إذا حرص على إسقاط المدح من الناس واستوى عنده المدح والذم، رفع ذلك الحرص على مرضاة الناس من دون الله. وقد نظر أهل الله إلى داء المدح فعالجوه في تربية سلوكية من خلال ثلاثة مسارات تعلمناها من علمائنا الأجلاء ومن كلامهم. المخلص يصل بإخلاصه إلى ثلاثة أشياء، أحد هذه الأشياء الخوف من المحمدة لئلا يبطل عمله ويضيع عمره في الأعمال الرديئة، لأنه يخاف من الله، فالمخلص يخاف من الله. والثاني عدم الخوف من ملامة الناس، ففي ذلك تعطيل لكثير من أعمال الخير وكلام الحق. ثالث الأشياء ترك الاعتذار، لأن صاحب المعذرة لا يعمل مخلصا. وقال سيد العلامة ذو النون المصري العالم الولي التقي، قال: من ثمرات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، أي أفعل الشيء لا أنتظر من أحد ثناء ولا شكورا ولا مدحا، استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال، وترك اقتضاء الثواب في الآخرة، أي أن يفعل الإنسان الفعل وينساه، لأنه يعلم أنه إذا أنفق نفقة وضعها في يد الله وسطرت له، وما عند الله لا يمحى. الإخلاص تفعيل للطاقات المكنونة، فهو يرسم رؤية مستقبلية متفائلة في ظل تطورات سريعة نحتاج فيها إلى تحريك الإخلاص لهذه الطاقات الحركية. الإخلاص عمل لله وعمل بالله، والعمل لله يوجب المثوبة، والعمل بالله يوجب القربة، والعمل لله يوجب تحقيق العبادة، والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة، والعمل لله نعت كل عابد، والعمل بالله نعت كل قاصد، والعمل لله قيام بأحكام الظواهر، والعمل بالله قيام بالضمائر. هذه العبارات لسيد العلامة أبي القاسم القشيري وبها يتبين الفرق بين المقصر وبين المخلص، بين المرائي وبين المتجرد. فإخلاص كل عبد هو روح أعماله، فبوجود ذلك يكون حياتها وتكون صلاحيتها للتقرب بها، وتكون فيها أهلية وجود القبول لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المتحققين بقول علمائنا: صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبري من الحول والقوة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أبو العنين شاشع يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ

0: تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شهيشة ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة فضل تحية الإسلام. ضيفنا الكريم الإسلام الحكيم اختار لفظ السلام تحية له، فهي توحي بكل المعاني الجميلة والراقية. نرجو أن تجلي لنا تلك المعاني.
5: يقول المولى جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ففي هذه الآية ترغيب واضح للمسلمين برد التحية لنيل أجر ذلك لما لذلك من الفضائل المتعددة، فعلى المسلم أن يرد التحية وإلا كان آثما. فإفشاء السلام يقرب الناس من بعضهم ويؤلف بين قلوبهم ويزرع المحبة والطمأنينة والآمان بين المسلمين. وقد حث رسولنا صلى الله عليه وسلم المسلمين على إفشاء السلام، فقال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: ضيفنا الكريم، هذا عن الإسلام كتحية بين الناس، فماذا عن السلام كسلوك متحضر يعيش بين الناس؟
5: إن نور السلام يشع في دين الإسلام، يشع في مظهره وجوهره، في عباداته ومعاملاته، في أقواله وأعماله. وأول شيء نلمسه من ذلك أن لفظ الإسلام مشتق من السلام الذي يحتوي على أمن الناس وسعادتهم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالإسلام سلام للبشرية جمعاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فبذل السلام على من تعرفه ومن لا تعرفه يزيل الوحشة ويبعد المرء عن الخصال المذمومة من الكبر والاحتقار. أنت حينما تستجيب لهدي رسولك صلى الله عليه وسلم وسنته فتلقي السلام على غيرك، ينبغي أن تستحضر معنى هذه التحية، وهو أنك تتمنى من الله وتدعوه أن يكتب لهذا الإنسان السلامة في حسه ونفسه وفي عمله وحاله كله. ويلزم الطرف الآخر الملقى عليه السلام أن يجيب مؤمنا على هذا الدعاء ومتمنيا مثله أو أكثر منه لمن ألقى السلام. فإذا قال الأول: السلام عليك، رد عليه الثاني بقوله: وعليك السلام ورحمة الله. وإذا قال الأول: السلام عليك ورحمة الله، كان من أدب الإسلام أن يقول الآخر في رده: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال الأول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، كان من أدب الإسلام أن يرد الثاني قائلا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيرد التحية الكاملة بتحية كاملة مثلها.
4: ضيفنا الكريم، صيغة السلام نفسها وصيغة الرد تحتوي على معاني كالرحمة والبركة، نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: لماذا كانت تحية السلام الكاملة اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، وهي السلام والرحمة والبركة. والجواب هو أن الإنسان لا يتم له الانتفاع بهذه الحياة إلا بثلاثة أشياء: أحدها سلامته من الشر ومن كل ما يفسد حياته ومعيشته، والثاني حصول الخير له، والثالث دوام هذا الخير. ولذلك شرعت التحية الإسلامية تحمل في ثناياها هذه الأمور الثلاثة، فقول المسلم السلام عليكم يتضمن معنى السلامة من الشر، لأن السلام إذا عم وشمل حقق لصاحبه السلامة والنجاة من السوء، وقوله ورحمة الله يتضمن معنى حصول الخير وتحققه، وقوله وبركاته يتضمن معنى بقاء الخير واستمراره، لأن لفظ البركة يدل على كثرة الخير واستمراره، كأن تحية السلام في الإسلام يرجى بها أن يتوافر لأصحابها الحياة السعيدة التي تفيض بالخير والهناء.
4: ضيفنا الكريم، إلقاء تحية السلام له قواعد وآداب، نرجو أن تبين تلك القواعد وهذه الآداب التي نظمها الإسلام.
5: أقول قد اتسع نطاق هذه التحية في الإسلام اتساعا ملحوظا، حتى وجدنا القرآن الكريم يوجه أنظار المؤمنين إلى إلقائهم السلام على أنفسهم إذا دخلوا بيوتهم وليس فيها سواهم. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية إذا دخل الإنسان بيته سلم على أهله، وإذا لم يكن في البيت غيره يقول لنفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكأن الإسلام يريد لأبنائه أن يصاحبهم السلام في كل زمان ومكان. أقول إن الإسلام لم يجعل تحية السلام مقصورة على الحياة الدنيا، بل انتقل بها إلى الآخرة فجعل تحية أهل الجنة سلام. قال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، وقال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وكذلك تحييهم الملائكة بسلام فيقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل تحية الله لعباده المؤمنين المكرمين يوم القيامة هي السلام. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وجعل دخولهم الجنة مصحوبا بالسلام فيقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وأمرنا أن نقول في التشهد من كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومعنى قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أي ندعو لك بسلامة بدنك في حال حياتك، وسلامة بدنك في حال موتك، وسلامتك يوم القيامة، وسلام الله على الرسول

0: دعوت لنفسك ولجميع المؤمنين السابقين منهم واللاحقين، فعلى المسلم أن يستحضر سلامه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامه على نفسه، وسلامه على كل صالح من الناس الأحياء والأموات، وعلى كل صالح من الجن الأحياء والأموات، فيعظم أجره عند الله تعالى وتعلو منزلته في عباد الله الصالحين.
1: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الجن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القار شيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الجن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية. الآية: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. نظرة تأمل فيما أنتجه العلم الحديث في هذه الآية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الآية 67 في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. هنا تتحدث الآيات في البداية عن سيدنا آدم، بداية خلق سيدنا آدم. نعم. كما قال: من سلالات من طين. تحدث هنا وقال من تراب، كأنها مراحل تكون خلق آدم عليه السلام كانت من المأوى التراب. فهو كان هنا جمعت في الصورة الأولى المؤمنون من طين، أما هنا فهنا جاب من تراب فقط، لأن التراب سوف يختلق أيضا بالمأوى ويتحول إلى طين كما في سورة المؤمنون.
2: نعم.
3: هو الذي خلقكم من تراب اللي هو آدم عليه السلام. بعد ذلك آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعل منه خلق البشر اللي هم البني آدمين زي ما بيقول، وبني آدم اللي هو عبارة من نطفة آدم. يعني بعد ذلك من نطفة آدم عليه السلام بدأ تخليق البشر كما كنا من آدم ومن حواء. ثم من تراب ثم من نطفة، وأيضا كلمة حرف ثم هنا ويفيد المدة الزمنية الكبيرة، لأن آدم خلق وبعدين الذرية بعد كده فترة طويلة. ثم من نطفة ثم من علقة. هنا لم يذكر مضغة، لأن القرآن كما يقول الآيات تكمل بعضها. ثم يخرجكم طفلة، على أساس أن العلقة تحولت إلى مضغة ثم المضغة تحولت إلى طفلة أجملها ثم يخرجكم طفلة، وطفلة هنا تفيد الأنثى وتفيد الذكر. يعني في الآية السابقة: وخلق فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هنا القرآن أشار إلى أنها عبارة عن طفل، إما يكون
2: ذكر
3: أو أنثى. اللي بعد كده الجمال بقى اللي في الآية:
2: ثم لتبلغوا أشدكم.
3: هو لم يذكر مرحلة الولادة فقط، ولكن تطور بعد ذلك طول العمر الإنسان. فقال: ثم لتبلغوا أشدكم. وصل هنا لمرحلة الشباب، الطفل اللي يولد ده لمرحلة الشباب. اللي هنا القرآن الكريم في سور أخرى قال: خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة
2: ضعف وشيبة.
3: سورة الروم. القرآن هنا أجملها: ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. لكن هنا أشدكم هي من قوة،
2: طبعا.
3: طفلة من ضعف. وبعدين من أشدكم قوة. وبعدين من بعد قوة ضعفا وشيبة اللي هم الشيوخ. عظم القرآن الكريم في الوصف العلمي لتطور الإنسان حتى في مراحل حياته، من طفل إلى أن يصل إلى شيخا كبيرا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا
2: شيوخا.
3: ودي من ناحية الهرمونية بقى، لو بدون نتوسع، مرحلة الشباب اللي هي من 15 إلى 35 سنة أو 40 سنة، اللي هي مرحلة النمو، سموها مرحلة النمو، اللي هي الإنسان يصل إلى أشده أو قوته. بعد 40 بيصل إلى مرحلة الهدم بعد كده، فبيبدأ هنا الإنسان حتى عضلاته بتبدأ تخف، سمك العضلات والعظم بعد كده بالتدريج إلى أن يصبح وهنا. فهنا القرآن أجملها: أشدكم
2: ثم لتكونوا شيوخ.
3: الهرمون قوية جدا. بعد ذلك تبدأ العملية الضعف إلى أن تصل إلى مرحلة الشيوخ اللي هو وهن العظم مني
2: واشتعل رأس الشيب.
3: فهي صفات الشيوخ دي اللي هي الآية. وبعد كده أشار القرآن:
2: من يتوفى من قبل
3: ولتبلغوا
2: تبلغوا أجلا مسمى.
3: ودي عظمة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن هو ليس كل الناس هتصل لمرحلة الشيوخ، ولكن ممكن بعض الناس ومنكم من يتوفى من قبل من قبل أن يصبح شيخا. ولتبلغوا أجلا مسمى، كل واحد مكتوب الايه عمره، مكتوب هنا اجله متى ينتهي، وبعدين
2: ولعلكم تعقلون
3: يبدا الانسان.
2: طيب. الايه في سوره الحج: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم. هنا ربنا سبحانه وتعالى اضاف مخلقه وغير مخلقه.
3: تمام. هو
2: هنا لم ترد في سورة المؤمنون ولم ترد في سورة الصفر.
3: المراحل التكون أيضا هنا واضحة جدا، من تراب
2: أيوة.
3: ثم من نطفة ثم من علقة، إنما هنا بدل سورة غفر هنا أشار إلى المضغة مرة أخرى، ولكن وصفها بصفتين بقى، قال مضغة مخلقة
2: وغير مخلقة.
3: المضغة المخلقة اللي هي سوف ينتج منها النتوءات وينتج منها الأجهزة المختلفة في جسم الإنسان، فدي حتصل لمرحلة البلوغ في جسم الإنسان أي يخرج طفلا يعني. وغير مخلقة اللي هي بعض الخلايا اللي موجودة في المضغة لن تتميز في المرحلة دي، ولكنها سوف تظل في جسم الإنسان إلى أن يكبر حتى بعد أن يولد يعني. الخلايا دي اللي هو ما يطلق عليها العلم الحديث الآن الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية اللي هي لا تميز في المرحلة الأولى، ولكن مثلا إذا إنسان أصيب بجرح في جسمه نبدأ إن هنا الجلد يبدأ يلم ويعمل إيه، يسد مكان الجرح، أو عظم مثلا حصل فيه كسر في مكان، فعظم مثلا في المرحلة الأولى يعني الشباب أو غيرها يبدأ العظم يلتئم إيه كده. إيه اللي جعل الرصيد ده من الخلايا اللي موجودة اللي هي مضغة غير مخلقة. فعظمة القرآن هنا اللي بيصف يعني حقائق علمية لا يعرف كان الإنسان عنها شيء إلا قريبا يعني. وبعد كده طبعا وغير مخلقة لنبين لكم،
2: يعني مخلقة وغير مخلقة بمعنى أنه يعني مخلقة يعني لها صفات
3: تميزت إلى الأجهزة المختلفة.
2: طب وغير مخلقة؟
3: خلايا موجودة في جسم الإنسان لم تتميز بعد إلى أن إيه تعود كل الخلايا التي إيه سوف يعني إنسان من جروح أو كسور أو حروق وهكذا يعني.
2: ونقر في الأرحام ما نشاء، أظن أن هي قرار مكين يعني
3: بالضبط
2: لما قال سورة المؤمنون.
3: تمام. لأن طبعا
2: إلى أجل مسمى
3: ويعلم ما تغيض الأرحام.
2: نعم.
3: يعني هنا فيه استقرار في الرحم. طب وتغيض الأرحام يعني إيه؟ إن ممكن الجنين ده وهو في الرحم في المراحل التكون الأولى يحسن العملية اللي احنا بقولنا عليها عملية سقط تغيض الأرحام، ينزل الطفل أو قبل ما يتكون تماما هنا. فأشار إليه القرآن أيضا بصفة أو حقيقة علمية أخرى، ممكن أحد يقول إيه طب ما هم كل الأطفال ما بتولدش
2: أيوة.
3: ممكن يحصل. فأشار إليها القرآن الكريم القوامة تغيض الأرحام
2: ومنكم ثم وأيضا طفلا
3: وأيضا طفلا سواء ذكر أو أنثى
2: ثم لتبلغوا أشدكم
3: ونفس الوصف أشدكم
2: ومنكم يتوفى ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي يعلم بعد علم شيء إلى أرض العمر. يا دكتور، يعني عندما يصل الإنسان إلى سن معين تحدث له بعض الأمور التي تدل على وصوله إلى سن معين يعني.
3: هو أولا العظم بيبقى ضعيف جدا الشيب الحاجة اللي بعد كده خلايا المخ نفسها
2: لكي لا يعلم
3: الذاكرة، فخلايا المخ لا تجدد بعد كده في المراحل المتقدمة من العمر، وبالتالي بيصل الإنسان هنا إلى أرض العمر هيبدأ يفقد الذاكرة اللي هي بيسموها مرض الزهايمر. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد يعني فقد هنا الذاكرة. وبعد كده طبعا يعني ربطها بالأرض وترى الأرض هامدة اللي هو البعث مرة أخرى كما أشار في آيات سابقة.
2: وإلى أن نلقاكم نشكر للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدها لكم خالد قنديل. إخوة الإيمان، إن الحياء خاصية من الخصائص التي حاب الله تعالى بها الإنسان ليبتعد عن مزاولة الذنوب والمعاصي والشهوات، والحياء هو خلق يكف العبد عن ارتكاب القبائح والرذائل، ويحثه على فعل الجميل، ويمنعه من التقصير في حق صاحب الحق، وهو من أعلى الهبات التي يهبها الله تعالى للعبد، وذلك لعلو منزلته ورفعة شأنه، ولما فيه من الخير العظيم. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الحياء خير كله، جاء فيه: إن الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، وكاللآلئ في البحار، وكاللباب في الثمار، ولن يتزين إنسان بزينة هي أبها ولا أجمل من الحياء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. والحياء والإيمان هما وجهان لعملة واحدة، فكل منهما داع إلى الخير، صارف عن الشر، مبعد عنه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعنا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وللحياء إخوة الإيمان عدة أقسام، وأهمها على الإطلاق الحياء من الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامره والكف عن زواجره. فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموتى والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا، يعني من الله حق الحياء. ومنها أيضا الحياء من الناس، وذلك بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. فقد روي أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا، فتنكب الطريق عن الناس وقال: لا خير في من لا يستحي من الناس. ومنها كذلك الحياء من النفس، ويكون بالعفة وصيانة الخلوات. وقال بعض السلف: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. وقيل: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. إخوة الإيمان، إن من الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء في حياته. والحياء وإن كان غريزة، فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية. ومن الوسائل المعينة على اكتساب الحياء والتحلي به مراقبة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فيقوى الإيمان في القلب بزيادة الطاعات واجتناب المنكرات. قال ابن القيم: إن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه، وأنه بمرأ منه ومسمع، وكان حييا، استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. ومنها الدعاء، فهو سلاح المؤمن، فيلجأ إلى ربه ليرزقه الحياء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي الختام: إنه لا ريب أن الحياء من الأخلاق الحسنة التي يجب علينا أن نتحلى بها في حياتنا لما فيه من أثر طيب يعود على الفرد والمجتمع، ولنعلم أن الله تعالى ناظر إلينا مطلع علينا، فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر والعلن. قال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث مواضع، إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى عليك، وإذا تكلمت فانظر سمع الله منك، وإذا سكت فانظر علم الله فيك.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي بكم إلى ختام حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية. أعدها لكم خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج شيماء رفاعي محمود أحمد من محافظة المنيا، وقد فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه. أما الآن إخوة الإيمان، فمع إعادة لهذا السؤال من مسابقة أذان الحج.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الحج المبرور هو الغاية التي يسعى إليها كل حاج، وهو الحج الذي يؤديه المسلم بإخلاص تام واتباع كامل لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دون أن يخالطه إثم أو رياء. ويعد هذا النوع من الحج من أعظم القربات التي ينال بها العبد رضا الله عز وجل، حيث وعد الله صاحبه بالمغفرة والأجر العظيم. وقد أكدت السنة النبوية فضل الحج المبرور، وبينت أنه سبب لدخول الجنة، وأنه يمحو الذنوب ويطهر النفس من الخطايا، كما أن للحج المبرور علامات تظهر على صاحبه، منها حسن الخلق والاستقامة بعد الحج والإقبال على الطاعات. فعن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى ركب عائدين من الحج فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لاتكلوا، ولكن ليستأنفوا العمل. وهذا يدل على أنه يجب على الحاج ألا يركن إلى عمله وما وفقه الله إليه من الطاعات والقربات في حجه، بل عليه أن يستمر ويواظب على فعل الطاعات والقربات إلى أن يلقى الله سبحانه، كما قال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله أكبر ما ساروا وما اتفقوا، الله أكبر ما عجت بهم طرقوا، الله أكبر ما فازوا بسؤلهم، الله أكبر ما نالوا وما رزقوا، الله أكبر ما باتوا وما رجموا، الله أكبر ما ثجوا وما حلقوا، الله أكبر ما طافوا بكعبتهم وحيث مالوا إلى الجدران وانتشقوا، الله أكبر ما شدوا رواحلهم ما ألهب البين في الدمع الذي هرقوا، الله أكبر والحجاج قد قفلوا بيض الصحائف أطهارا كما خلقوا. والسؤال الثلاثون: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل الحج المبرور.
2: وترى الورى

أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بهذه الحلقة نصل إلى نهاية مسابقة الحج لهذا العام. كل الشكر والتقدير لفريق العمل مروى النجار، سامي الحلو، وكنت معكم إسماعيل دويدار، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يوم الفتح في الفجر فقرأ بسورة المؤمنون، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أصابته سعدة فركع. وعن عمرو بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت، وسمعته يقول: والليل. وعن سماك بن حرب رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: ونبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب القاف والقرآن المجيد ونحوها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بفاتحة القرآن وبالآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى يختم الآية. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم آخر احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. احتفال اليوم معنا قارئا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور السيد بلاط أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. وموضوع الكلمة حول قول الله تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. ينقل لكم احتفال اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ أحمد نعينة يتلو علينا ما تيسر من سور القمر والرحمن وقصار السور والفاتحة وأول البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق

0: سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم.
1: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر

0: فما تغني النذر فتول عنهم
1: صلى الله عليه وسلم.

فانتصر.

فتول عنهم يوم

Thank you.

فدعا

عليك.

وحملناه على ذات ألواح

ولقد

قال

خلق الإنسان.

a shot.

0: الحمد يا ربنا.
1: أيوة يا مرحبا يا رزق الله.

0: المشرقين ورب المغربين.
1: يا رب يا رب يا رب، سبحانك سبحانه وسبحانه.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.

0: شيء نكذب.
1: نعم. وله الجوار المنشآت. وله الجوار المنشيات.
0: نعم.
1: وله

وله

0: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
1: صلى الله عليه وسلم
0: والليل إذا سجى

ألم يجدك يتيما

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث.

0: صلوات ربي وسلامه.
1: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
0: صلوات ربي وسلامه.
1: فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا
0: يا شيخ يا شيخ
1: إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

لا أعبد ما تعبدون قل يا

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اللهم ارحمنا اجمعين.

إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

0: هدى للمتقين صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ أحمد نعينة ما تيسر من سور القمر والرحمن وقصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:22. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، لننقل لحضراتكم آخر احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور علاء عرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة بأيام الحج، ونحن مع غروب شمس هذا اليوم العظيم الذي يتنزل فيه على الكون سكون مهيب. إخوة الإيمان والإسلام، ومعنا قارئا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومتحدثا الأستاذ الدكتور السيد بلاط الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا اليوم الذي تطوى فيه صفحة من أجمل صفحات العمر وأطهرها، ها نحن نقف في الدقائق الأخيرة من آخر أيام التشريق المباركة، هذا اليوم المشهود الذي يودع فيه الحجيج مشاعر مكة الطاهرة، وتلتفت فيه قلوب أهل الأرض قاطبة نحو أبواب السماء، في لحظات يمتزج فيها بياض الطهر بدموع الرجاء. إنها ساعات الوداع لموسم الرحمة والغفران، الساعات الطيبة التي تفيض بالرحمات والمغفرة، حيث تنبض القلوب بوجل الخوف من الرد، وتطير الأرواح بجناحي الأمل في القبول. في هذا اليوم الذي يمثل مسك الختام لأيام معدودات، يتجلى كرم الله الإلهي، فيقف العباد على عتبات الإنابة يسألون الله ألا تجعل هذه الأيام آخر العهد ببيتك ولا آخر العهد برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نبدأ بصلاة المغرب التي يؤمنا فيها الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله. استووا. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير صلاة المغرب لهذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، والتي أمن فيها الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، إننا ننقل لكم اليوم احتفال الإذاعة بعيد الأضحى المبارك وبأيام الحج. هذه الأيام هي الأيام التي وصفها الله سبحانه بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. هي أيام التشريق، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. تكمن عظمتها في أنها تأتي في ختام العبادات الكبرى، والختام في الإسلام له جلاله، فالأعمال بخواتيمها. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا الاحتفال أن نبقى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية طيبة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل.

0: هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت خير مستهل ومستفتح لهذا اللقاء الطيب والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، حينما شرع الله سبحانه وتعالى لنا الشعائر وسن لنا القربات، لم يكن سبحانه بحاجة إلى طعام نقدمه ولا دماء نريقها، فهو الغني الحميد الخالق الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء، ولكنها الغاية الأسمى والسر المكنون الذي يتجلى في قوله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إنها دعوة ربانية مبهرة لنتأمل جوهر العبادة، فالقيمة ليست في إراقة الدماء فحسب، بل في إراقة الكبر والمعصية من القلوب. الليالي تمضي والأيام المعدودات تطوى، ولا يبقى في ميزان الحق إلا ذلك الأثر الخفي الذي تركته الطاعة في أرواحنا. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان ولكن يناله التقوى منكم، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور السيد بلاط، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبفضل الله عز وجل وتوفيقه وإعانته،

تكبيرة التكبير، واذكروا الله في أيام معدودات. والغرض من هذه الشعائر وسائر أنواع العبادات والقربات أن يصل المسلم من خلالها إلى تقوى الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الشعائر وهذه العبادات والقربات نستفيد نحن منها لخيري الدنيا والآخرة، ولا يصل إلى الله منها شيء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الأصل أيها الإخوة في أداء الشعائر والعبادات والطاعات والقربات أن تؤدى لله عز وجل بالروح وبالخشوع وبالخضوع لله عز وجل واستشعار عظمته، لا أن تكون مجرد حركات بالجسد والبدن، ولا أن تكون للرياء والسمعة، لأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأيضا حينما نقوم بأداء الشعائر والعبادات والقربات يجب علينا أن نخلص النية لله في أدائها عملا بقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصلواتي ونسكي وأعمالي من أول حياتي إلى مماتي تكون لله عز وجل وحده. وعملا بقوله عز وجل أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمسلمون يقصدون بأعمالهم الظاهرة والباطنة وجه الله عز وجل. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وإذا فعلنا هذا وصلنا إلى التقوى، فإن لهذه التقوى آثارها الإيجابية على الفرد وعلى المجتمع. ومن أهم آثار التقوى على الفرد أنها تملأ القلب بالسكينة والطمأنينة، وتنزع عنه الخوف والقلق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.

0: ومن ثمار التقوى أنها تحصننا من نزغات شياطين الإنس والجن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتقوى أيها الإخوة نور يقذفه الله في قلب المؤمن ليتبين به الحلال من الحرام والضلال من الهدى والحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفي سورة الطلاق جملة من ثمار التقوى التي تعود عليك أخي المسلم إن اتقيت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل شدة ومن كل عسر، يجعل له مخرجا من كل هم وغم وكرب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتي إليه الرزق الحلال من وجه لا يدري ولا يشعر به. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر ويسهل له كل أمر عسير صعب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتقوى يا أيها الإخوة نجاة لنا من العذاب يوم القيامة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. تبعدنا عن العذاب وتقرب إلينا الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. سريعا، ومن آثار التقوى على المجتمع أنها تنشر فيه الأمن والأمان، كما قال حبيبنا في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. تقوى أيها الإخوة تجعل بين أفراد المجتمع التراحم والتكافل، يشعر الغني بأخيه الفقير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. من أول صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء. ونوصي أيها الإخوة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. نوصي بأن نظل في آداء العبادات والقربات والطاعات لله عز وجل بعد هذه العشر، كما قال ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكما قال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال حبيبنا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يضلون بعده أبدا، واجعلنا من المتقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور السيد بلاط أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، حدثنا تحت عنوان: ولكن يناله التقوى منكم. أخي المؤمن، حينما ترفع يديك بالدعاء أو تبسط كفيك بالعطاء أو تقف ملبيا ومكبرا. تذكر دائما أن الله لا ينظر إلى حجم عملك بل إلى حجم الصدق والوجل المحشور في زوايا قلبك. فما الذي نال الله من عباداتنا في هذه الأيام؟ هل نالته التقوى؟ هل لامس الخشوع سويداء قلوبنا؟ فيا من حبسه العذر وعاش بقلبه مع الحجيج، إن رب مكة هو رب بيتك، وإن نزول الرحمات عام لا يحده مكان. واجبك في هذا اليوم هو جبر المنكسرين من الشوق، أن تقف بباب الله مستغفرا، أن تجعل قلبك يطوف بالعرش، وأن تجدد العزم والنية الصادقة على الطاعة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن بين فقرات هذا الاحتفال بموسم الحج من رحاب الجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي.

0: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، وبها نصل إلى ختام احتفالنا لهذا اليوم، احتفال الإذاعة المصرية بموسم الحج. رزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم حج بيته الحرام. وكان معنا قارئاً القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وألقى على مسامعنا كلمة اليوم الأستاذ الدكتور السيد بلاط الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وختمناها بهذه الابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. وكان معنا من الإذاعة الخارجية سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هشام محمد وأحمد السداوي، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. كنت معكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم آخر احتفالات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه التواشيح للشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: كنا مع شيخ كامل يوسف البهتيمي في هذه التواشيح الدينية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الفرقان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نتحدث في هذه الحلقة عن واحد من الأئمة المجددين في العصر الحديث، الإمام محمد الطاهر ابن عاشور. نتحدث في البداية عن مولده ونشأته.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مثلما كان الأزهر في مصر منارة للعلم والعلماء، كان جامع الزيتونة في تونس منارة للعلم ومصناعا للرجال الأفذاذ الذين قادوا الأمة وأناروا لها الطريق، منهم العالم الشجاع محمد الطاهر بن عاشور الذي حمل راية الإصلاح في تونس ما يزيد عن نصف القرن من الزمان، حيث كرس عمره الذي بلغ 90 في خدمة العلم والإصلاح. ولد محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور الشهير بالطاهر ابن عاشور بتونس في عام 1296 الموافق 1879 في أسرة علمية عريقة تمتد أصولها إلى بلاد الأندلس، وقد استقرت هذه الأسرة في تونس، وقد أهدت هذه الأسرة للعالم الإسلامي علمين جليلين، هما الطاهر بن عاشور وولده الفاضل بن عاشور الذي مات في حياة والده رحمهما الله. وقد أتم الطاهر حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة الفرنسية، والتحق بجامع الزيتونة سنة 1310 الموافق 1892 وهو في 14 من عمره، فأظهر نبوغا منقطع النظير.
1: لكن بعد أن تخرج الإمام الطاهر محمد ابن عاشور، إلى أي شيء اتجه؟
2: نعم، تخرج الطاهر من الزيتونة عام 1317 الموافق 1896 والتحق بسلك التدريس في هذا الجامع العريق، ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى عين مدرسا من الطبقة الأولى بعد اجتياز اختبارها سنة 1324 الموافق 1903. وكان الطاهر قد اختير للتدريس في المدرسة الصادقية سنة 1321 الموافق 1900، وكان لهذه التجربة المبكرة في التدريس بين الزيتونة ذات المنهج التقليدي والصادقية ذات التعليم العصري المتطور أثرها في حياته، إذ فتحت وعيه على ضرورة ردم الهوة بين تيارين فكريين ما زالا في طور التكوين ويقبلان أن يكون خطوط انقسام ثقافي وفكري في المجتمع التونسي، وهما تيار الأصالة الممثل في الزيتونة وتيار المعاصرة الممثل في الصادقية. ودون آراءه هذه في كتابه النفيس أليس الصبح بقريب، من خلال الرؤية الحضارية التاريخية الشاملة التي تدرك التحولات العميقة التي يمر بها المجتمع الإسلامي والعالمي.
1: فضيلة الدكتور، نتوقف مع العلاقة التي ربطت الطاهر ابن عاشور ورشيد رضا من خلال مجلة المنار.
2: نعم، توطدت العلاقة بين طاهر ابن عاشور وبين رشيد رضا الذي كان يعد مفكرا ومصلحا عظيما، وكتب ابن عاشور في مجلة المنار. ثم عين الطاهر بن عاشور نائبا أول لدى النظارة العلمية بجامع الزيتونة، فبدأ في تطبيق رؤيته الإصلاحية العلمية والتربوية، وأدخل بعض الإصلاحات على الناحية التعليمية، وحرر لائحة في إصلاح التعليم وعرضها على الحكومة فنفذت بعض ما فيها، وسعى إلى إحياء بعض العلوم العربية فأكثر من دروس الصرف في مراحل التعليم، وكذلك دروس أدب اللغة ودرس بنفسه شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، ورأى أن تغيير نظام الحياة في أي من أنحاء العالم يتطلب تبدل الأفكار والقيم العقلية، ويستدعي تغيير أساليب التعليم، وقد سعى الطاهر إلى إيجاد تعليم ابتدائي إسلامي في المدن الكبيرة في تونس على غرار ما يفعل الأزهر الشريف في مصر، ولكنه قوبل بعراقيل كبيرة. أما سبب الخلل والفساد اللذين أصاب التعليم الإسلامي فترجع في نظر الطاهر إلى فساد المعلم وفساد التآليف وفساد النظام العام، وأعطى أولوية لإصلاح العلوم والتآليف.
1: نتوقف مع الإمام الطاهر ابن عاشور من خلال هذه الرؤية الإصلاحية، خاصة من خلال لجنة إصلاح التعليم بالزيتونة.
2: نعم، حرص الطاهر على أن يعمل من خلال العمل المؤسسي، فاختير في لجنة إصلاح التعليم الأولى بالزيتونة، وكذلك في لجنة الإصلاح الثانية، ثم اختير شيخا لجامع الزيتونة كما كان شيخ الإسلام المالكي، فكان أول شيوخ الزيتونة الذين جمعوا بين هذين المنصبين، ولكنه لم يلبث أن استقال من المشيخة بعد سنة ونصف بسبب العراقيل التي وضعت أمام خططه لإصلاح الزيتونة، وبسبب اصطدامه ببعض الشيوخ عندما عزم على إصلاح التعليم في الزيتونة. أعيد تعيينه شيخا لجامع الزيتونة سنة 1364 الموافق 1945، وفي هذه المرة أدخل إصلاحات كبيرة في نظام التعليم الزيتوني، فارتفع عدد الطلاب الزيتونيين وزادت عدد المعاهد التعليمية، وحرص على أن يصطبغ التعليم الزيتوني بالصبغة الشرعية والعربية، حيث يدرس الطالب الزيتوني الكتب التي تنمي الملكات العلمية وتمكنه من الغوص في المعاني، لذلك دعا إلى التقليل من الإلقاء والتلقين وإلى الإكثار من التطبيق لتنمية ملكة الفهم.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمحة تاريخية في رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ومن جيلها الذهبي القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت المعبر الذي يأخذ بالألباب، والأداء الملهم الذي تسمو به الأرواح وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. سجل المصحف المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965 على 82 شريطاً تم اعتمادها والإشادة بها من لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي وعضوية الشيخ سنوسي أحمد يوسف والشيخ إبراهيم علي شحاتة والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ محمود برانق والشيخ محمد سليمان صالح والمهندس فاروق عامر. ولأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان دائما ينشد الكمال، فبرغم اعتماد اللجنة لهذه الختمة والإشادة بها، فإنه رأى بعد أن استمع إليها بنفسه أن يعيد تسجيل 32 شريطا منها. وفيما يلي نص طلبه إلى اللجنة: السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالا لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود، للغرض الذي سجلت من أجله أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد هذا، وستكون الإعادة دون أجر، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حساب الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات. محمد صديق المنشاوي، 2 مارس عام 1966. وبالفعل مستمعين الكرام، تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية: من فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة آل عمران، من الآية 43 حتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من الآية 20 من سورة المائدة إلى الآية 82 من سورة الأنعام، من الآية 26 من سورة الأعراف إلى الآية 42 من سورة التوبة، من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 100 نهاية السورة، من الآية 1 من سورة مريم إلى الآية 16 من سورة طه، من الآية 71 من سورة صاد إلى الآية 64 من سورة الزمر، من الآية 66 من سورة غافر إلى الآية 54 من سورة فصلت، من الآية 33 من سورة محمد إلى الآية 27 من سورة الحديد، وأخيراً من الآية 6 من سورة الممتحنة إلى الآية 47 من سورة القلم. وفي 19 من أغسطس من عام 1967 استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تدع هذه الأشرطة التي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم. ورغبة من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، سنذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم، 1 يونيو عام 2026، الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي، متضمنة هذه التسجيلات التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي صاحب الضمير الحي وطيب ثراه، لما قدمه للقرآن الكريم وأهله ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا مالك الأقدار والأعمار، يا من بيده ملكوت كل شيء، أنت الملاذ إذا ضاقت بنا السبل، وأنت الحصن إذا خارت بنا الحيل. يا رب، عبدك عند بابك واقف يرجو رضاك، وما له إلاك سند.

0: يا
1: الله.

ولتمزج الإيمان بنبض حب فلتجعل الإيمان ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حب

وبطاعتي مسعود.

اللهم يا من لا ترد سائلا ولا تخيب في رجائك آملا، يا مالك الأقدار ومصرف الأمور، اللهم اجعل أقدارنا محاطة باللطف والتيسير، وسق إلينا من خيري الدنيا والآخرة ما تقر به أعيننا، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إلهنا، إذا ضاقت بنا السبل فأنت الملاذ، وإذا خارت بنا الحيل فأنت الحصن والمعاذ. اللهم عبيدك ببابك واقفون، لفضلك راجون، ومن عذابك مشفقون، فلا تردنا خائبين، واجعلنا ممن رضيت عنهم فأرضيتهم يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذنا لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفاشني. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:11، وتشرق شمس القاهرة في 5:54 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة التغابن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التغابن تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم.
3: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 36 من سورة العنكبوت.
2: وسورة العنكبوت سورة مكية، آياتها 69 آية، نزلت بعد سورة الروم، وترتيبها في المصحف الشريف 29.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر

0: الآخر
1: وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين
0: وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: فكلاً أخذنا بذنبه
1: فكلاً أخذنا بذنبه

0: ومنهم من أخذته الصيحة
1: ومنهم من أخذته الصيحة
0: ومنهم من خسفنا به الأرض
1: ومنهم من خسفنا به الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 40 من سورة العنكبوت،
3: وهذه بعض معاني الكلمات التي اليوم:
2: لا تعثوا،
3: لا تفسدوا أشد الإفساد،
2: فأخذتهم الرجفة،
3: الزلزلة الشديدة بسبب الصيحة،
2: جاثمين،
3: هامدين ميتين لا حراك بهم،
2: كانوا مستبصرين،
3: كانوا عقلاء متمكنين من التدبر،
2: سابقين،
3: فائتين من عذابه تعالى،
2: حاصبا،
3: ريحا عاصفا ترميهم بالحصباء،
2: أخذته الصيحة،
3: صوت من السماء مهلك مرجف.
2: أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم حالة جواز التفخيم أو الترقيق بالنسبة لحرف الراء.
3: وكنا قبل ذلك وعرفنا سويا أن الحالة الأولى من هذه الحالة هي إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء مكسور، فإن الراء في هذه الحالة يجوز أن تفخم ويجوز أن ترقق.
2: وقلنا إن هذه الحالة لم ترد فيها إلا كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهي كلمة فرق في سورة الشعراء،
3: فنقول فرق بالتفخيم،
2: أما بالترقيق فنقول فرق.
3: إخوة الإيمان، أما الحالة الثانية فهي إذا كانت ساكنة بعد ضم وقبل ياء محذوفة تخفيفا، ففي هذه الحالة يجوز تفخيمها أي الراء ويجوز ترقيقها،
2: وذلك مثل كلمة ونذر.
3: فالراء في كلمة نذر جاءت ساكنة وجاء قبلها حرف مضموم وقبل ياء محذوفة تخفيفا، لأن كلمة نذر أصلها نذير،
2: فيجوز هنا في حرف الراء أن يفخم وأن يرقق. أي الإخوة المؤمنون، نلتقي غدا إن شاء الله في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا عن سورة دخان؟ وهل هي مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، سورة الدخان سورة مكية، وعدد آياتها 59 آية، وسميت بهذا الاسم لقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذه السورة الكريمة تناسب ما قبلها في أنه سبحانه وتعالى ختم السورة التي قبلها وهي سورة الزخرف، ختمها ربنا سبحانه وتعالى بالوعيد والتهديد، حيث قال تعالى: وقل سلام فسوف يعلمون. وافتتح هذه السورة الكريمة وهي سورة الدخان، افتتحها بالحديث عن القرآن الكريم، ثم عقب ذلك بالإنذار الشديد لهؤلاء المشركين بقوله تعالى: إنا كنا منذرين. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، كما ذكر سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وهذا نظيره هنا في هذه السورة، أعني في سورة الدخان، فيما حكي عن كليم الله موسى عليه السلام، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، إلى غير ذلك من المناسبات بين السورتين. إذن سورة الزخرف ختمها ربنا سبحانه وتعالى بالوعد والنذير، كما افتتح الله تعالى سورة الدخان فتحدث فيها عن القرآن، ثم قال: إنا كنا منذرين، ففيها نذارة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في قوله: وقيله يا رب، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وفي سورة دخان جاء قوله سبحانه وتعالى: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، حكاية عن دعوة كليم الله موسى عليه السلام. فهذه مناسبات تجمع بين هاتين السورتين الكريمتين. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع إسماعيل محمود من السويس، يقول في هذه رسالة: توفيت زوجته ولها بنت وابن وبنت عم، فكيف توزع التركة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الورثة أو الأقارب للإنسان إذا هو توفى وترك ثروة ما، أنواع ثلاثة. النوع الأول أصحاب فروض، وهم الذين حدد الشرع لكل منهم فرضا معينا، مثل الربع، ثم السدس وما إلى ذلك. وهؤلاء يسمون بأصحاب الفروض. النوع الثاني عصبات، سواء كانوا عصبات بالنفس أو بالغير أو مع الغير، وهؤلاء ليس لهم نصيب محدد، إنما هم يأخذون الباقي، فقد يكون الباقي كثيرا وقد يكون الباقي قليلا، فهذا حظهم. النوع الثالث وهم ذو الأرحام، الأقارب من غير أصحاب الفروض ومن غير العصبات، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يكن هناك لا أصحاب فرض ولا أصحاب عصبة، فيأخذون محل ما تركه لهم قريبهم. وفي كل الأحوال فإن المسألة التي يسأل عنها الأخ الكريم، إنما الموجود هم الزوج نفسه، الزوج وابن وبنت وبنت عم، فالزوج يرث الربع لأن هناك أبناء ابن وبنت، يعني موجود فرع وارث لصاحب التركة أو صاحبة التركة. وأما إذا أخذ الزوج الربع، أما الباقي فيكون للولد والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم عصبة مع بعض، فهي تأخذ مع أخيها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما بنت عم فإنما هي يعني من ذوي الأرحام، وموجود معنا في المسألة أصحاب فروض وعصبات، فلا تأخذ شيئا. ومع أنها لا تأخذ شيئا، فإن الشرع الشريف أشار إلى أنه هناك بعض الناس من الأقارب قد لا يرثون، فهؤلاء علينا أن نجبر خاطرهم. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني نجبر خاطرهم ونعطيهم ما لا يقل عن سهم من أسهم الورثة نوزعها على هؤلاء وهؤلاء جميعا الذين لا يرثون. وهذا شيء طيب وسنة عظيمة. ولا أزال أذكر أننا شاهدنا مثل هذا الذي انتهى زمنه تقريبا، وكثير من الناس لا يذكرون هؤلاء الأقارب ولا يكبرون خاطرهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
3: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة ناهد علي من محافظة الغربية، تسأل فيها عن بر الوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فبر الوالدين من أحب الأعمال وأفضل القربات لله عز وجل، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، والجهاد في سبيل الله، وفي رواية: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويكفينا في مجال بر الوالدين أن الله سبحانه وتعالى ذكره بعد توحيده عز وجل في جميع الآيات التي أمر بها بتوحيده عز وجل، من مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال عز من قائل في آية جامعة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي آيات عديدة ورد بيان ذلك بتفصيل أكثر، حتى بين الله سبحانه وتعالى أن بر الوالدين من الوصايا العشر التي جاءت في الكتب السماوية السابقة، من مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين عمل متواصل وقول طيب دائم، من مثل الصغر إلى نهاية حياتهما، ثم بعد الحياة إلى الممات يكون البر أيضا مستمرا بهما. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي أن له والدين قد توفيا، فكيف يبرهما بعد وفاتهما؟ فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن تدعو لهما كلما دعوت لنفسك، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للوالدين بعد وفاتهما وصلة أرحامهما التي لا توصل إلا بهما وقضاء ديونهما التي مات وتركاها، يعني لم لم يؤدوا هذه الديون التي عليهما، وبر صديقهما الذي كان يتواصل معهما في الخير. يقوم الإنسان أيضا ببر والديه حتى بعد وفاتهما بهذه القربات أو بهذه الأعمال. إن كان عليهما حق لله يؤديه من زكاة أو من صيام، قضاء صيام يعني عنهما أو نحو ذلك، يدعو لهما كلما دعا لنفسه، يكثر من الاستغفار لهما، يكثر من الصدقة عليهما، إن لم يفعل شيئا من الصدقات الجارية يفعل لهما صدقة جارية، وهكذا يستمر البر ويستمر للأبناء الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يبرون الوالدين دنيا وأخرى أو في حياتهما ثم بعد مماتهما، والله ولي التوفيق.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
6: نبي الهدى، نبي الهدى أشرق، أشرق برؤيا.

0: كنا مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: بريد الإسلام،
1: قبس من نور
3: حقائق الدين من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
3: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نقدم لكم سهرة خاصة تحت عنوان الحج الأكبر. هذه السهرة قدمها الإذاعي القدير السيد صالح، وتناولت تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وجانبا من خطبة عيد الأضحى المبارك من المسجد الأقصى، ألقيت في عام 1977 وألقاها فضيلة الشيخ عكرمة صبري، إضافة إلى ابتهالات دينية للمبتهل الشيخ نصر الدين طبار. الآن أترككم مع الإذاعي القدير السيد صالح مع هذه السهرة الإذاعية.

0: الحج الأكبر سهرة خاصة يعدها ويقدمها السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه السهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

0: أيها الأخوة المؤمنون، ونستهل هذه السهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله

ربكم إن الله

أولئك هم الصادقون. قل أنتم

يمنون عليك أن

قل أتعلمون الله

كيف بنينا

كيف بنيت.

0: صدق الله العظيم.
1: وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نعيش في رحاب خطبة عيد الأضحى المبارك والتي ألقيت بالمسجد الأقصى في عام 1977، وألقاها فضيلة الشيخ عكرمة صبري.
2: الله أكبر، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الله أكبر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله أكبر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر ما ضج الحجيج بالتلبية، فأشرق الفضاء واهتزت الأرجاء. الله أكبر ما اغرورقت عيونهم بالدمع فرحا لرؤية بيت رب الأرض والسماء. الله أكبر ما طافوا كأمواج البحر متعلقين بالأستار مقبلين حجر الإسعاد. الله أكبر ما شاهدوا منزل الوحي الذي عم البلاد. الله أكبر ما أدى الحجيج شعائر الإسلام مصحوبة بتقوى الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، نستقبل عيد الأضحى المبارك كما تستقبله مئات الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نستقبله وقلوبنا تهفو إلى بيت الله الحرام حيث احتشد المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج وليحتفلوا بهذا العيد العظيم، عيد التضحية والفداء. تتوجه قلوبنا ومشاعرنا إلى البيت العتيق الذي طهره محمد عليه الصلاة والسلام من الرجس والأوثان والأصنام، ذلك البيت الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بواد غير ذي زرع. أيها المسلمون، هذا المسجد الذي باركه الله وبارك البلاد التي حوله بحادثة الإسراء والمعراج، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها المسلمون، إنه الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالنسبة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عبر الأجيال إلى ما شاء الله. ولقد ربط الإسلام بيت المقدس بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة لقول رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah al-azim, wa bihamdihi bukratan wa asila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, هذا يوم التواجد والتحابب والتعاطف والتعارف، هذا يوم التعاون والتآلف، فيتوجب على كل مسلم إدخال السرور على أولاده وعياله وعلى الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء الشهداء. أدخل السرور على قلوبهم بالتحدث إليهم وملاطفتهم وبتقديم الطعام والملابس لهم. وليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتكم في ذلك، فقد مر في يوم العيد فرأى صبيا صغيرا يتيما رث الثياب بعيدا عن طريق الناس، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله، فتبين بأن هذا اليتيم قد استشهد أبوه، فقبله صاحب القلب الكبير وأمر بإحضار ثياب جديدة له، وقال له مطيبا خاطره: أما ترضى أن أكون لك أبا بدل أبيك، وفاطمة أختا لك، وعائشة أما لك؟ صدقت يا رسول الله، يا نصير الفقراء وأبناء الشهداء، يا من علمتنا التضحية ونكران الذات وحب الأخ لأخيه. اللهم أعد علينا هذا العيد ونحن في أحسن حال وأهدأ بال. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ مقدساتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.
1: وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع خطبة عيد الأضحى المبارك، والتي ألقيت بالمسجد الأقصى في عام 1977، وألقاها فضيلة الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس. أيها الإخوة المؤمنون، ونختتم هذه السهرة بهذا الابتهال، والذي يقدمه المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، وقد سجل في عام 1977 من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الابتهالات والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه السهرة والتي قدمناها لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه السهرة حول الحج الأكبر والتي قدمها الإذاعي القدير السيد صالح. في الأسبوع القادم نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية، وهذه تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج عده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عماد عطية. هذه فترة الامتداد ليوم السبت 13 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: والإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه وأسجد له ملائكته ونعمه وأحسن تصويره ورزقه وأمره بستر عرضه وبدنه وهيأ له ما يستر به عورته ويواري سوءته. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. فالستر من نعم الله تعالى التي امتن بها على الإنسان، وبه تميز عن الحيوان، وبه يشرف قدره وتعلو منزلته. ما أجمل الستر، وما أعظم بركته، وأبهى حلته. الستر خلق الأنبياء وسمة الصالحين، يورث المحبة ويثمر حسن الظن ويطفئ نار الفساد. هو جوهر نفيس وعملة ثمينة وسلوك راق. الستر طاعة وقربان ودين وإحسان، وبه تقوم الأخلاق ويبقى لها كيانها. وصف الرحمن نفسه به فهو سبحانه ستير يستر كثيرا ويحب أهل الستر. ففي الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الإسلام بهذا الخلق الكريم وحض وكافأ عليه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة.
1: يا من له ستر علي جميل،

أيها الأحبة الأكارم، لقد أدب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته فأحسن تأديبها يوم أن خطب بالناس فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا المنهج وهذه العفة تربى السلف الصالح رضوان الله عليهم، فستروا عيوب الناس. وأولى الناس بالستر أن يستر العبد نفسه ويغطي عيبه، فليس من العافية، نسأل الله العافية، أن يفاخر العبد بالذنب أو يباهي بالخطيئة. ليس من العافية تسميع العباد بالذنوب الخفيات وخطايا الخلوات. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.

أيها الأحبة الأكارم، ورد عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ، أي تعطي مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليعن الأخرق، وهو الذي لا صنعة له. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليعن مظلوما. قلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة.

0: إليك وجهت وجهي لا إلى أحد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا ومستراح العابدين، وقرة عيون المشتاقين. من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بالضد واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. لا شك أن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى هم أهدى الناس قلوبا، يشهد بذلك كل من نظر في أحوالهم وتأمل عباراتهم. وهذه الهداية جاءت عندما استقر الإيمان في قلوبهم، وعرفوا الله حق معرفته وقدروه حق قدره، فجعل الله لهم فرقانا يميزون به بين الحق والباطل، وبصيرة يدركون بها بواطن الأمور، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عظيم.
1: لمحة تاريخية في رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ومن جيلها الذهبي القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت المعبر الذي يأخذ بالألباب، والأداء الملهم الذي تسمو به الأرواح وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. سجل المصحف المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965 على 82 شريطاً تم اعتمادها والإشادة بها من لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي وعضوية الشيخ سنوسي أحمد يوسف والشيخ إبراهيم علي شحاتة والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ محمود برانق والشيخ محمد سليمان صالح والمهندس فاروق عامر. ولأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان دائما ينشد الكمال، فبرغم اعتماد اللجنة لهذه الختمة والإشادة بها، فإنه رأى بعد أن استمع إليها بنفسه أن يعيد تسجيل 32 شريطاً منها. وفيما يلي نص طلبه إلى اللجنة: السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالاً لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود للغرض الذي سجلت من أجله، أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد هذا، وستكون الإعادة دون أجر، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حساب الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات. محمد صديق المنشاوي، 2 مارس عام 1966. وبالفعل مستمعين الكرام، تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية: من فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة آل عمران، من الآية 43 حتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من الآية 20 من سورة المائدة إلى الآية 82 من سورة الأنعام، من الآية 26 من سورة الأعراف إلى الآية 42 من سورة التوبة، من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 110 بعد 100 نهاية السورة، من الآية 1 من سورة مريم إلى الآية 16 من سورة طه، من الآية 71 من سورة صاد إلى الآية 64 من سورة الزمر، من الآية 66 من سورة غافر إلى الآية 54 من سورة فصلت، من الآية 33 من سورة محمد إلى الآية 27 من سورة الحديد، وأخيراً من الآية 6 من سورة الممتحنة إلى الآية 47 من سورة القلم. وفي 19 من أغسطس من عام 1967 استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تدع هذه الأشرطة التي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم. ورغبة من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، سنذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم 1 يونيو عام 2026 الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي، متضمنة هذه التسجيلات التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي صاحب الضمير الحي وطيب ثراه، لما قدمه للقرآن الكريم وأهله ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورتي الحاقة ونوح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة،

فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت

قُطُوفُهَا

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٌ

من الله ذي المعارج تعالى.

وتكون الجبال كالعهن.

0: صدق الله العظيم.
1: من أول سورة الحاقة وحتى ختام سورة نوح تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إلى آخر الآية الكريمة. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن للمرسلين مهمة تبليغ الرسالة وبيان الدعوة للناس على وجه التمام والكمال، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن الأمور المهمة المطلوب تبليغها للناس أمور الحلال والحرام، أي تفصيل ما هو حلال وما هو حرام، وبيان أهمية أن يلزم الناس الحلال وأن يجتنبوا الحرام. وقد بيّن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في الجاهلية كانوا لا يحتكمون إلى ضابط شرعي في التحليل والتحريم، يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. فكان من مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن بيّن للناس ماذا أحل الله وماذا حرم الله، وأن ذلك التشريع إنما هو وحي من عند الله سبحانه، وما تضمنه هذا الأثر إنما يدور حول ثلاثة أنواع من الأشياء، وهي: نوع أحله الله تعالى أو جاء في السنة تحليله، ونوع حرمه الله أي في القرآن أو جاء في السنة المطهرة تحريمه، وهناك نوع ثالث لا هو محرم ولا هو محلل. فبين الأثر حكمه وهو الإباحة، وقد أجمع العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه. وختم سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الأثر بالدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر الآية 145 من سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، إلى آخر الآية المباركة. وبهذا يتبين أن الله وحده المشرع في مجال التحليل والتحريم، وأن ما كان عليه أهل الجاهلية لم يكن صوابا، فجاء الإسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية والرشاد.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، متحدثا عن حل وحرمة الطعام. لكن نتعرف أستاذنا الكريم إلى الأطعمة وما هو الحلال منها والحرام بمزيد من التبيان.
2: أفادت نصوص الشرع الحكيم أن كل شيء واضح ومعروف لأولي الألباب، ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. فكل من الحلال والحرام واضح في القرآن الكريم أو السنة المطهرة. وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء، أي الفروة التي تستفاد من جلود الحيوانات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وفي رواية: الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. فتبين من الحديث الشريف أن كل شيء واضح من حيث التحليل والتحريم. ويلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف لم يخص السمن والجبن والفراء بالجواب، فلو فعل ذلك لاحتجنا لكل شيء جوابا خاصا به يبين حكمه، وإنما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام ضابطا عاما وقاعدة تطبق على كل شيء يكون محل استفسار عن حكمه، حيث الحلال والحرام والمباح، فكل ما أحله الشرع يعد حلالا، وما حرمه الشرع يعد حراما، وما سكت عنه فهو مباح.
1: هذا يدل أستاذنا الكريم على أن المسلمين لا بد لهم من معرفة الحلال والطعام من القرآن وكذا من سيدنا الرسول، وليس الأمر هوى متبعا.
2: نعم، إن التحليل والتحريم من أخص خصائص الشرع الحكيم، فلا ينازع الشرع في ذلك، فقد قال الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد كلف الله رسوله ببيان الحرام من الحلال من المباح، وبينت الآية الكريمة أن الله تعالى يحلل ويحرم لعلة تخص البشر، فما فيه المصلحة أحله الله، وما فيه الضرر حرمه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولما كان الله خالقا ومدبرا فإنه الأعلم بما ينفع وبما يضر، قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي الشرع الحكيم البيان الشافي الكافي لكل شيء وفي كل مجال.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. علمنا فيما سبق أن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم. ولهذا كان على الذاهبين الأراضي المقدسة ألا يعودوا إلى وطنهم إلا بعد زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
2: كما نقول إذا استطاعوا. أما إذا كان ليس في مثلا الرحلة إنهم حيزوروا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليهم يا دكتور.
3: نعم.
2: بالنسبة لفضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم،
3: قال الفقهاء إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ومن أجل القربات، وهي الموصلة إلى ذي الجلال والإكرام. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيارته صلى الله عليه وسلم لها آداب.
2: نعم، بالنسبة لهذه الآداب لو نوضحها.
3: يستحب الإنسان أن يتجه إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ويستحب لمن أراد زيارته صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وأن يرتدي أفخر الثياب التي عنده، وأن يستشعر شرف المدينة لتشرفها به صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص الإنسان على المواظبة على أداء الصلاة جماعة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالمسجد النبوي له مكانته وله أهميته. جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. ويستحب لمن أراد زيارة الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام أن يزوره وأن يزور صاحبيه الكريمين المجاورين له، وهما الخليفة الأول والخليفة الثاني رضي الله عنهما.
2: طبعا الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه، والثاني هو عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع.
3: رضي الله عن الجميع. وأن يدعو الله سبحانه وتعالى لهما بالرحمة والمغفرة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ربع الساعة بعد منتصف الليل. القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم، فما أحوجنا إخوة الإيمان إلى أن نتخلق بأخلاق القرآن وأن نتأدب بآدابه. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
1: كلامك مولانا.
0: ويعلمك

إن ربك عليم حكيم.

Assalamualaikum. Ya lun lakum wa

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

أيوه.

بأنهم بأن

الله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون.

الله الله الله، صلى على النبي.

وكذلك نجزي المحسنين.

ولقد همت به

0: ذلك.
1: كذلك لنصرف

0: إنه لا يفلح الظالمون
1: ولقد همت به

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ذكر الله تبارك وتعالى ضمان طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تبارك وتعالى ضمان عطاء الله عز وجل، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 33 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الجاثية، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.

فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا

يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين.

الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 33 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الجاثية. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الإبتهال والشيخ طه الفشني.

قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم ومن أول سورة المدثر.

تكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا

مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا

بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق.

تمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل من

الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

قيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً

تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا

أزواجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق.

ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسأل

0: يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد محمد عامر، رتل من أول سورة المدثر وحتى ختام سورة عبس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والله يتولى السرائر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الفترة السابقة سعدتم بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. فترتنا ممتدة حتى 5:30 مشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي مسعد الجهري في هذه الفترة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الحج للقارئ الشيخ محمود الخشت.

0: بكرة صلاة ربي على النبي أزف بها إلى الأكوان بشرى تعددي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: الحرب.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ساعتنا الآن 2:34. القارئ الشيخ هاشم هيبة يتلو من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ هاشم هيبة ما تيسر من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام في 3:30 مشيئة الله تبارك وتعالى، لننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. في رحاب هذا النقل تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني وابتهال للشيخ أيمن الحساني. يقدم فجر اليوم الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله، يا فوز من يرضى عليه الله. من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. تلاوة مباركة من سورة المائدة للقارئ الشيخ محمد حسن النادي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.